0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. جعل الله تبارك وتعالى في ملائكته خواصا وعواما، لأنه هو الحاكم المطلق الذي يحكم في خلقه كما يشاء، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فقد خلق الخلق وجعل الأنبياء أفضل خلقه على الإطلاق، لقوله تعالى في سورة الأنبياء بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. ويأتي في الفضل بعد الأنبياء خواص الملائكة، ثم خواص أولياء البشر، ثم عوام الملائكة. ومعنى قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، أي أن الله تبارك وتعالى اصطفى من بين الملائكة جماعة فضلهم على غيرهم، فأفضل الملائكة عند الله تعالى خواصهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش المجيد عليهم السلام. ثم أفضل الخواص ورئيسهم هو جبريل الأمين عليه السلام، الذي قال الله في حقه في القرآن: علمه شديد القوى، أي علم جبريل الأمين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما نزل به عليه من الوحي كما أمره الله. وجبريل شديد القوى، أي ذو قوة شديدة. ثم وصفه الله تعالى فقال: ذو مرة، أي ذو شدة في خلقه. وإذا تفكرنا في الأحاديث النبوية الكثيرة التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقة الملائكة لاندهشت عقولنا وازدادت يقينا بعظيم قدرة الله عز وجل. فقد ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام خلق على 600 جناح يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت، والتهاويل شيء يبهر الأنظار كالدر والياقوت. والمعنى أن جبريل عليه السلام يسقط من أجنحته شيء يبهر الأنظار كالدر والياقوت. وروي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في مكة المكرمة في مكان يقال له أجياد، فنزل عليه جبريل الأمين عليه السلام متشكلا بصورة بشرية، ثم قال له: اطلب من ربك أن تراني على صورة الأصلية. فلما طلب النبي عليه السلام من ربه ذلك، ظهر له جبريل عليه السلام من المشرق، فسد ما بين المشرق والمغرب. فلما رأى النبي عليه السلام ذلك صعق وغشي عليه. وهنا أخذه جبريل عليه السلام قد تحول إلى الصورة البشرية التي جاء فيها، فضمه فقال له صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة. فقال له جبريل عليه السلام: إن الله خلقني على 600 جناح، وما نشرت منها إلا جناحين، وإن الله خلق إسرافيل على 600 جناح، الجناح الواحد منها مثل كل أجنحتي. وكذلك ورد أن حملة العرش المجيد عددهم اليوم 4، ويوم القيامة يكونون 8. وقد ورد في وصفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع، وأن الواحد منهم كتفه عند العرش ورجله مارقة في الأرض السابعة، ومن قوة جبريل أنه قلب مدن قوم لوط الأربع، حيث حملها بريشة من جناحه فرفعها إلى قرب السماء الأولى، حتى سمع الملائكة سكان السماء الأولى نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم رد هذه المدن مقلوبة إلى الأرض وجعل عاليها سافلها، وذلك بسبب كفر أهل هذه المدن وعدم إيمانهم بنبيهم لوط عليه السلام. ومن قوته عليه السلام أنه أهلك قوم ثمود الكافرين الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام، فصاح فيهم صيحة واحدة فهلكوا وماتوا. ومن قوته أيضا أنه ينزل من مقامه الذي يتلقى فيه الوحي فوق السماوات السبع إلى الأرض في لحظة قصيرة، فسبحان الله الذي يعطي القوة من يشاء. لقد كلف الله تعالى الملائكة بوظائف وأمور، فجبريل عليه السلام أمين الوحي إلى الأنبياء والمرسلين، فهو سفارة بين الله تعالى ورسله. ومن وظائفه عليه السلام أيضا تصريف الرياح ووزن أعمال العباد مع الملك ميكائيل يوم القيامة. وأما ميكائيل عليه السلام فهو موكل بالمطر والزرع، فهو يعلم ما ينبت من الزرع وعدد ما يسقط من قطرات المطر. وأما الملك إسرافيل عليه السلام فهو موكل بالنفخ في الصور، وهو منتظر الآن الإذن من الله تعالى حتى ينفخ في الصور، حيث ينفخ فيه نفختين، في النفخة الأولى يموت بها من كان حيا حتى عزرائيل عليه السلام، ويصعق بها من كان قد مات إلا شهداء المعركة، ثم يحييه الله تعالى فينفخ النفخة الثانية فيبعث من في القبور. وأما الملك عزرائيل فهو ملك موكل بقبض الأرواح، ويوجد أيضا ملائكة الجنة وهم الموكلون بالجنة، وخازن الجنة هو رضوان عليه السلام، والرعد اسم ملك من الملائكة الأبرار، وظيفته أنه يسوق السحاب كما أمره الله تعالى. ويوجد أيضا ملائكة النار، وخازن النار هو مالك عليه السلام، فهو الموكل بتعذيب العصاة والكفار في نار جهنم، ويعاونه في ذلك زبانية النار، وهم 19. قال الله عز وجل في وصف جهنم: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ومن الملائكة منكر ونكير، وهما اللذان يسألان العباد في قبورهم، وقد ورد في وصفهما أنهما أسودان أزرقان. ومن الملائكة من يكتب حسنات وسيئات العباد، وهما رقيب وعتيد، فالملك رقيب مأمور بكتابة الحسنات، والملك عتيد مأمور بكتابة السيئات، فقد قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهناك ملائكة يتعاقبون في البشر، أي ينزلون ويصعدون كل عصر وكل صبح، أي بعد الفجر يحفظون البشر، إلا من شيء قدر الله تعالى أنه يقع ويصيبهم. ولولا وجود هؤلاء الملائكة الحفظة لجعلتنا الجن كالكرة يلعب بها اللاعبون. ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض ليكتبوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الملائكة أيضا موكلون بنصرة أولياء الله تعالى وقهر أعدائهم. ومن هؤلاء من قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى ضد أعداء الله المشركين. ومن الملائكة من هو موكل بنفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه بأمر الله عز وجل. ويوجد ملائكة يسمون ملائكة الرحمة وهم أصناف، فمنهم موكلون بزيارة المؤمنين الصالحين لينفحوهم بنفحات خير وليفرج عنهم كروبا أو يعلموهم فائدة دينية أو ينشطوهم على طاعة الله تعالى. ومن هؤلاء الملائكة الملك رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. ومن ملائكة الرحمة هؤلاء الذين يحضرون المؤمن التقي عند الموت، أي في حال النزاع وقبل أن يحضر الملك عزرائيل عليه السلام ليقبض الروح. فهؤلاء الملائكة يظهرون لهذا المؤمن الصالح التقي في صور حسنة جميلة كأن وجوههم الشمس، فيسر هذا المؤمن برؤيتهم سرورا عظيما مهما كان مقاسيا لآلام سكرات الموت التي هي أشد الآلام التي يقاسيها الإنسان في الدنيا الفانية. هناك فرق وتباين بين الملائكة والجن في أمور ونواح كثيرة، وطبيعة الملائكة غير طبيعة الجن. فالملائكة مخلوقات نورانية لطيفة خلقهم الله تعالى لعبادته وجعلهم عبادا مكرمين مجبولين على طاعته، ليس فيهم كافر ولا عاص، بل جميعهم مسلمون صالحون لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم لا يتوالدون ولا يتناكحون لأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون لأن الله عز وجل لم يخلق فيهم شهوة الأكل والشرب. وأما الجن فقد خلقهم الله من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وخلق الجن من مارج من نار. والجن كالإنس من حيث إنهم يتوالدون ويتناكحون، وفيهم ذكور وإناث، وفيهم المؤمن والكافر، وفيهم التقي الصالح والعاصي الفاسق. والجن أكذب خلق الله تعالى، وقد خلق الله سبحانه وتعالى فيهم شهوة الأكل والشرب والجماع، فهم يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون. والجن خلق يستترون عن أعين البشر، ولكنهم يتشكلون بقدرة الله عز وجل بأشكال مختلفة، ولا يراهم أحد من البشر على هيئتهم الحقيقية الأصلية التي خلقوا عليها، لقول الله تعالى في شأن إبليس وذريته: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمن هنا نعلم أن الملائكة والجن ليسوا من جنس واحد كما يظن بعض الناس. وليس صحيحا أيضا أن إبليس اللعين كان من الملائكة، ولا أنه كان طاووس الملائكة، لأن ملائكة الرحمن لا يعصون الله تعالى ولا يكفرون، وإبليس اللعين الذي هو أبو الجن كفر واعترض على الله تعالى لما أمره أن يسجد مع الملائكة المكرمين لآدم سجود تحية واحترام. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد إذن من الإيمان بالملائكة، لأن الذي ينفي وجودهم يكون مكذبا لكتاب الله عز وجل. والله أمرنا بالإيمان بهم وتعظيمهم واحترامهم، فسبحانه هو القادر على كل شيء، والله أعلم وأحكم.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمدي، عبقت بروحي من شذاها الأحمدي. ولد النبي فضاءت الدنيا له وشيا بحاشية الظلام الأسود، وبطاح مكة

أزهرت بقدومه وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها ثوب يحاك بعسجد وزبرجد. يا والهين بحب أحمد رنموا بمديحه فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم فبأي نعت من علاكم أبتدي. ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك الأنبياء الراكعين السجدي. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين الأوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي. لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فإن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الأيتام وإعانة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا، فقد قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم وارفق بهم. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تحقره ولا تغلبه على ماله لضعفه. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أخبرنا الله عمن كذب بالجزاء والإسلام، ومنهم أبو جهل، وكان وصيا ليتيم، فجاءه ذلك اليتيم عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه. ومنهم أبو سفيان الذي نحر جملا فسأله يتيم لحما فضربه بعصاه، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن شؤم المكذب بالجزاء والإسلام أنه لا يحض على طعام المسكين، فلا يعين المساكين بنفسه ولا يحرض عليه غيره. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وكافل اليتيم الذي يقوم بأمور اليتيم، أي دينا ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك. قال في شرح مسلم: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن كل واحد منهما على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم، ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. والمراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي يمدحه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو المتعفف الذي يصبر على الفقر ولا يعرف به الناس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث يمدح الساعي الذي يقوم على إصلاح شأن الأرملة التي لا زوج لها، وإصلاح شأن المسكين المحتاج، وحفظهما وصونهما مع المداومة على ذلك. فقد شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الساعي بالمجاهد في سبيل الله والقائم المتهجد الذي لا يفطر، وبالصائم الذي لا يفطر، فهو كالملازم للعبادة ليلا ونهارا، واستمراره بدوام العمل الصالح. وروى النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أن من ضيع حق الضعيفين لحقه الحرج وهو الإثم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. فينبغي للمؤمن أن يحرص على إعانة الضعفاء والأرامل واليتامى وما أكثرهم لوجه الله تعالى، ليفوز بثواب الله، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا ممن يقومون على ذلك بإخلاص نية وحسن التلطف بعبادك مع التواضع والانكسار لك يا أرحم الراحمين.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه، عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف، لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام، أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب.
1: يا الله
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

0: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نورا.

0: رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.
1: يا حي مولاي،
0: اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، فقد روى الحافظ البيهقي في كتاب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. المعنى أن من حفظ ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان على غيره، لأن اللسان هو أكثر الجوارح أكثر الأعضاء ذنوبا، فذنوب اللسان تزيد على ذنوب الفرج أضعافا مضاعفة إلى حد بعيد. ذنوب الفرج قليلة بالنسبة لذنوب اللسان، لذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، رواه الترمذي. فمن صمت نجا معناه من أطال السكوت عن كلام الناس نجا، أي سلم من المهالك. فالذي يطيل السكوت عن كلام الناس يسلم، وإلا فالسكوت عن ذكر الله ليس مطلوبا، بل المطلوب أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله تعالى، بالتسبيح والتقديس والتحميد وغير ذلك من أنواع الذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى النساء، أكد عليهن التسبيح والتقديس، فقال: فعقدن بالأنامل، يعني أعددن التسبيح والتقديس بأناملكن. قال: فإنهن مسؤولات مستنطقات. يوم القيامة تسأل الأنامل وتستنطق، الله تعالى يجعل فيها النطق فتتكلم بما كانت تفعله في الدنيا. فالتي تكثر في الدنيا التسبيح والتقديس، أي ذكر الله تبارك وتعالى، وتعد بأصابعها، تشهد لها يوم القيامة هذه الأصابع، تنطق باللسان الفصيح بما فعلت من ذكر الله تعالى، بما عملت من ذكر الله، فيكون ذلك سرورا لهذه المرأة المؤمنة التي كانت في الدنيا تسبح الله وتقدسه وتمجده، وكانت تعد وتعمل أناملها لذلك، أي لذكر الله تعالى، فهذا يكون خيرا كبيرا لها يوم القيامة. لما تسأل هذه الأنامل وتستنطق فينطقها الله تبارك وتعالى. فالآخرة أيها الأحبة هي دار العجائب والغرائب، الله تعالى يكشف ذلك اليوم أمورا كانت مخفية عن البشر في الدنيا. الأيدي تتكلم يوم القيامة، والأرجل تتكلم يوم القيامة، ولا سيما بالنسبة للكفار. الكفار تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، هم ينكرون في وقت من الأوقات عبادة الأوثان، يقولون: نحن ما أشركنا بربنا، ما عبدنا غير ربنا غير الله. فيختم على أفواههم، تطبق أفواههم ولا تتكلم، فيكون الكلام للأيدي والأرجل، فتشهد الأيدي عليهم بما فعلوا أي الكفار، والأرجل تشهد عليهم بما فعلوا، تشهد عليهم بأنهم ذهبوا إلى مكان كذا لعبادة غير الله ولإيذاء المسلمين وغير ذلك من الكفر والضلال والمعاصي. كذلك أيديهم تقول: أنا قتلت كذا من المسلمين، ضربت كذا من المسلمين، وما أشبه ذلك. ثم بعدما تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم يرد النطق للفم فينفضح، يرد النطق للسان كما كان قبل ذلك ينطق. فالآخرة دار العجائب والغرائب، يظهر الله تبارك وتعالى فيها كثيرا من الأمور التي ما كانت تعرف في الدنيا. أما بالنسبة للمؤمن فالذنب الذي تاب المؤمن منه لا تشهد به عليه جوارحه كأنه لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالذنب الذي يفعله المؤمن في الدنيا ثم يتوب منه يمحي، فلا يراه في الآخرة، لا يراه في كتابه الذي يعرض عليه، لا يرى إلا الحسنات، أي إلا ما عمله من الطاعات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والعطف على المساكين والمنكوبين والمنهوبين. هذه الأعمال الصالحة التي تسره ذلك اليوم إذا رآها، هذه تبقى في كتابه الذي سجل عليه الملكان رقيب وعتيد. كاتب الحسنات ما كتبه يبقى، وأما ما كتبه كاتب السيئات يمحى. فلما يعرض عليه كتابه يرى هذه الحسنات فيسر بذلك سرورا كبيرا. فاللسان إذا ذكر الله في الدنيا فأكثر من ذكر الله، وكف عما حرم الله من المعاصي، واستعمل لعدد الذكر الأنامل، كان ذلك أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأنامله. ما جاء عن رسول الله أنه مسك السبحة يوما، إنما كان يسبح بأنامله، كان يستعمل أنامله وهو أفضل، وذلك لأن الأنامل جزء من الإنسان، أما المسبحة فليست جزءا منه. ضبط عدد الذكر بالأصابع أفضل عند الله من ضبطه بالتسابيح. ثم التسبيح هو قول سبحان الله، أما التقديس فهو كل لفظ يدل على تعظيم الله. الحمد لله تقديس، الله أكبر تقديس، لا إله إلا الله أفضل التقديس لربنا تبارك وتعالى. كل الذكر دون لا إله إلا الله في الثواب، في عظم الثواب، أقل بكثير من لا إله إلا الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن لا إله إلا الله: أحسن الحسنات، هي أفضل من سبحان الله ومن الحمد لله ومن الله أكبر ومن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنواع التقديس كثيرة، كل ما هو تمجيد لله تبارك وتعالى يقال له تقديس الله، لكن هؤلاء الأربعة هن أفضل الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأفضل هؤلاء لا إله إلا الله، ثم بعد لا إله إلا الله سبحان الله هو أفضل الذكر، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام ما اصطفى الله تعالى لملائكته سبحان الله وبحمده. هذه سبحان الله إذا أضيف إليها وبحمده يكون الثواب أعظم، وإذا قلنا سبحان الله فيه ثواب كبير، لكن إذا أضفنا إليه وبحمده يكون أعظم. من جملة ثواب سبحان الله وبحمده أنه تغرس لقائلها بكل مرة شجرة في الجنة، نخلة في الجنة ساقها من ذهب. فالنخلة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أولا منظرها شيء يملأ النظر سرورا، ساقها من ذهب. كل شجرة في الجنة إن كانت نخلا وإن كانت غير نخل شكل ساقها ذهب. ثم ثمار النخلة هناك الحبة الواحدة كالجرة. ثمر النخل هو الرطب لما يكون طريا، بحيث إذا عصر ينعصر يسمى رطبا. هذا الذي ذكره الله تعالى في القرآن في حق مريم: رطبا جنيا. قبل أن يصير تمرا يقال له رطب، لما يكون رطبا بحيث لو عصر ينعصر يخرج منه دبسه هذا يقال له رطب. وقبل ذلك يقال له بسر، وقبل ذلك يقال له بلح. بلغة لبنان كله بلح إلا التمر، ما قبل التمر في لبنان يقال له بلح، وهذا غلط من حيث اللغة العربية. فالنخلة الواحدة في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ثم هي لا تيبس ولا تفنى، كل شجرة في الجنة لا فناء لها إلى أبد الآبدين، تظل تثمر وتعطي الثمر، كلما قطف منها شيء أنبت الله مكانها، أعادها كما كانت قبل أن يقطف منها شيء. هذه بكل مرة من سبحان الله وبحمده يغرس الله له شجرة من النخل في الجنة. فالذي يقول كل يوم 1000 مرة تغرس له كل يوم 1000 شجرة من هذا النخل، الحبة الواحدة من ثمرها ورطبها كالجرة. ثم سبحان الله وبحمده تكون جبرا لما يفوت المؤمن من بعض الأعمال الصالحة، كالذي يقصر في قيام الليل، والذي يغلب عليه الجبن فليس له إقدام على جهاد الكفار، كذلك الذي ليس له سخاء كرم فيقصر في الصدقات، فسبحان الله وبحمده تكون جبرا لكل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من قول سبحان الله وبحمده. ثم هذه الكلمة هي سبب لتيسير الرزق، فالذي يكثر من سبحان الله وبحمده الله تعالى ييسر له باب الرزق، فمنافعها عظيمة جدا. وليس شرطا أن يعرف الشخص كم سبح وكم هلل، لكن بعض الأشياء التي قال الرسول عنها: من ذكر بعدد كذا، فهناك مطلوب الضبط بالعد، لأن العدد الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر، إذا نقص عنه لا يحصل ذلك السر. إلا أن بعض الأشياء، بعض الأذكار، إذا زيد فيها لا يفقد ذلك السر من ذلك الذكر، لا يذهب ذلك السر. فلا يشترط معرفة كم سبح الشخص وكم هلل في النهار الواحد أو في الليل، لكن الإكثار من ذلك فيه خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين القائمين القانتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

من هو صديقك؟ حسن الخلق لا تخفى فضيلته في الدين، وقد مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه السلام إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. ومن حسن الخلق اختيار الصديق الصالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا خير في صحبة الأحمق، وقد قيل: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. ولا بد أن يتحلى الصديق بحسن الخلق، إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غضب خالف ما هو معلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه. أما الفاسق فالخطر كل الخطر في صحبته. وقد روي أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وقد جاء في وصية رجل لابنه حين حضرته الوفاة أنه قال: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. وقيل: اصحب من إذا مددت يدك إلى الخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. فما أحوجنا اليوم إلى رجال بهذه الصفات، أصدقاء وإخوان وحكام. فمن أسباب خراب البلاد وفساد المجتمع سوء العشرة بين العباد، والأنانية والانغماس في الملذات دون النظر إلى حدود الشرع وميزانه. وبالاختصار، عليك أيها الشاب أن تختار الصديق الصالح، وأن تحذر من صديق السوء. وقد قال أحدهم: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم، ولا يستوون كما لا يستوي الشجر. هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر.

قيلا يا عصاط لطيبة فإن بها الأوزار ترمى عن الظهرين.

0: خصت بالأوزار قد حرت في أمري رقاني عدوي من ذنوبي وقبح ذات كفرتها بالمدح في شافع الحشر
1: الله
0: يبرثني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه، يسأل أيضا هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه، لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

روى الترمذي في سننه وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى، فمن قاله بعد صلاة المغرب أو الصبح 10 مرات وهو على تلك الحالة قبل أن يمد رجليه وقبل أن يكلم أحدا كتب الله له 10 حسنات موجبات، أي موجبات لمحو الذنوب، أو معنى الموجبات موجبات دخول الجنة، وأما معنى قوله ومحى عنه 10 سيئات موبقات، أي تغفر له 10 من الذنوب الكبائر.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في أمر

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

الفرج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يا واصف الأقصى.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى من سورة الكهف إلى الآية 74 بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل

0: أولئك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: عبده وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم،

لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن الرشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
7: خاص عيداني اخوات، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
8: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:

كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل، فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمد، أرني كمثل الهاشمي زكيا. إخوة الإيمان، كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل ليخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه ربنا:

عظيما كيف لا نحبه وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم ايتوا إبراهيم فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا فيقول لهم ايتوا عيسى فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد رسول الله فيسجد حبيب الله لربه فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب وهو حبيب رب العالمين حبيب خالقنا حبيب رازقنا حبيب حافظنا حبيب كافينا إخوة الإيمان لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه فقال نبي الله آدم لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت اسمه على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك كيف لا أهوى حبيبا كل ما فيه عظيم أيها الأحبة لقد أكرم الله أصحاب رسول الله الأخيار بصحبته ورؤيته وسماع كلامه ورؤية أحواله فامتلأت قلوبهم بمحبته حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم بل ومن أنفسهم فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر فقال له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك فقال زيد رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل له أذكر أحب الناس إليك فقال فورا يا محمد فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

على النبي الهاشمي المطلب أحمد زكي النسب من وصفه في الكتب. صلوا على خير الأنام أعلى صلاة وسلام المصطفى بدر التمام يشفع لنا يوم الزحام. المصطفى الهادي البشير المرتضى البدر المنير المجتبى النور الشهير من جاء بالخير الكثير. أنواره قد سطعت آياته قد طلعت أخلاقه قد لمعت أحكامه قد نفعت. في مكة أنواره في طيبة مزاره في الحرمين داره طابت به أنصاره. قد جاء بالوحي العظيم قد جاء بالدر النظيم قد جاء بالعلم القويم يهدي الصراط المستقيم. خير الورى محمد نبينا الممجد حبيبنا المؤيد خير الأنام أحمد.

مولده نور عظيم، بعثته شرع قويم، هجرته نفع عميم، عنصره أصل كريم. من زاره نال المراد، نال الهدى نال الرشاد، نال النجاة في المعاد، فإنه كهف العباد. يا مصطفى أنت الحبيب، أنت الشفيع والطبيب، بذكرك القلب يطيب، يرتاح كالغصن الرطيب.

آثرت مدح المصطفى، فيه الهدى فيه الشفا، قلبي عليه عكفا، والله حسبي وكفى. في كل يوم مولد ينال فيه المقصد، يقوم فيه المنشد بحبه ويقعد. متى أرى تلك الخيام؟ متى أرى ذاك المقام؟ متى أرى خير الأنام؟

الحجرة الغر التي قد ظللت بالقبة وفي جوار الروضة من جنة لجنة أرجو شفاعة النبي الهاشمي العربي لدفع تلك الكرب ولبلوغ الأرب. صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام والآل والصحب الكرام والتابعين باحترام.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرس علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم. السبت في 22 من آب 2026، الموافق للتاسع من شهر ربيع الأول 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. المخاوف تتسع، هل تتجاوز المعركة مرتفع علي الطاهر؟
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت كيف أدارت المقاومة المواجهة مع إسرائيل في الميدان. أمريكا لرجال السلطة تحركوا ضد حزب الله، عقوبات ترامب في المكرر.
0: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. تسويات قيد البحث وبعيدة المدى، نتنياهو سيلغي انتخابات الكنيست، مباحثات إيرانية عمانية حول هرمز، بوسشكيان من الأفضل إنهاء الحرب اليوم.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت لا ناقلات تعبر هرمز وبرنت فوق 94 دولار، وأزمة الديون والسندات تتفاقم، حرب العقوبات وإيران توسع خريطة الرد المحتمل، قليباف يحتوي الأزمة بين المقاومة والحكومة، والزيدي لا مواجهة مع الفصائل، إيران تتوعد واشنطن برد مدمر على أي تهديدات.
0: ومما جاء في صحيفة اللواء، سلام يؤكد على الصمود الجنوبي، دولة والجيش والمواطنين، هيكل في روما بعد محادثات عون، وقلان إلى بيروت وعلي الطاهر في الصدارة، تنديد عربي وإسلامي بسياسات إسرائيل الاستيطانية، جيش الاحتلال يحذر من انفجار الوضع في الضفة.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت، عون يبحث مع ميلون اتفاق الإطار وبديل اليونيفيل، لغز تلة علي الطاهر، الجنوب يجمع رئيس الحكومة ووزير الدفاع، مبادرة اقتصادية إماراتية تجاه لبنان.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية، علي الطاهر جمر تحت الرماد، عون وميلوني ضغط على إسرائيل لتطبيق الإطار.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت إيران تبحث عن مخرج من الحرب الاقتصادية، إدانة عربية وإسلامية للمخطط الاستيطاني A1، عقوبات على حزب الله تختبر الدولة اللبنانية، تحذير أممي من تسارع تفشي إيبولا في الكونغو. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، يقول الله تعالى في محكم كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في هذه الآية ماذا قال العلماء؟ ماذا قال فيها ابن عباس؟ قل بفضل الله وبرحمته، أي بالقرآن، وقال بعض أي بالإسلام. وهذا سبب على السؤال: من الذي جاءنا بالإسلام؟ محمد. من الذي جاءنا بالإيمان؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي جاءنا بالقرآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نفرح بنعمة الله. الله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن نحن نفرح بنعمة الله، هو خير مما يجمعون. إذن نحن نطبق القرآن، ففرحنا بالرسول عليه الصلاة والسلام وفرحنا بمولد الرسول ليس مخالفا للشرع، ليس مخالفا للدين. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يقدح بالتوحيد، لا يقدح بالعقيدة، لا يهدم الإسلام. الاحتفال بالمولد يقوي الحب في قلوب المؤمنين لرسول الله محمد وللإسلام. وهذا من ثمرات الاحتفال بالمولد الشريف، أنك أيها المؤمن تزداد حبا للرسول، وتزداد عشقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتابعة لرسول الله، وتمسكا برسول الله، ومتابعة لشريعة رسول الله، وتمسكا بالإسلام. هذا من ثمرات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والاحتفال بالمولد، هنا انتبهوا إخوة الإيمان، الاحتفال بالمولد ليس شركا وليس بدعة محرمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذكرهم بأيام الله، هذه الآيات إشارة للاعتناء، للاهتمام بهذه النعمة العظمى بمحمد عليه الصلاة والسلام، وللاعتناء بمولده الشريف. والرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن فضل صوم يوم الاثنين، اسمعوا أيها السادة، قال: ذاك يوم ولدت فيه. السؤال عن أي شيء كان، عن الصيام، عن حكم صيام يوم الاثنين. لماذا قال الرسول ذاك يوم ولدت فيه؟ لماذا؟ إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعتناء بيوم مولده الزكي، بيوم مولده الطاهر. ثم إن القرآن كم عظم وكم أظهر شأن موالد الأنبياء. لماذا ذكر في القرآن الكريم: واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب إسماعيل؟ لماذا كان في القرآن إخبارا عن عيسى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا؟ إذا كان هذا مولد عيسى، وإذا كان هذا في شأن عيسى، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بمولد محمد؟ وكيف في شأن محمد الذي هو أزكى العالمين على الإطلاق؟ ولماذا قال القرآن عن قصة حمل أم السيدة مريم بالسيدة مريم، لماذا أخبرنا عما نذرت امرأة عمران؟ لماذا أخبرنا عن صوم مريم وعن فعلها؟ ولماذا أخبرنا عن حملها فحملته؟ إذن القرآن أظهر شأن وشرف سيد الأنبياء وصبر الأنبياء وأخبار الأنبياء. القرآن أظهر شأن محمد عليه الصلاة والسلام، فقال ربه له: لعمرك، أي وحياتك يا محمد، الله ما أقسم بحياة جبريل، الله ما أقسم بحياة آدم، الله ما أقسم بحياة الخضر، الله ما أقسم بحياة نوح، ما أقسم بحياة عيسى. لماذا أقسم بحياة محمد؟ لماذا قال في سورة الحجر: لعمرك، أي وحياتك يا محمد؟ فهذه الآيات التي ذكرناها من القرآن في أمر موسى وإسماعيل وفي أمر عيسى وفي حمل أم مريم بمريم عليها السلام وفي حمل مريم بعيسى صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وذكرهم بأيام الله، أي بنعماء الله، فكيف لا نتذكر وكيف لا نذكر بنعمة نزول محمد وبنعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حدك.
8: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
9: تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
10: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. روى ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل من السنن. ونحن في تفسير سورة غافر، وهذه الحلقة 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله في دفعها وإبطالها أنى يصرفون، كيف يعدلون عن آيات الله بعدما تقرر عندهم أنها آيات الله. وذكر الجدال في هذه السورة في 3 مواضع، فجاز أن يكون في 3 أقوام أو 3 أصناف أو للتأكيد. ثم قال الله تعالى: الذين كذبوا بالكتاب بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا من الكتب فسوف يعلمون، بطلان ما هم فيه وسوء عاقبته إذا أدخلوا النار، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، المعنى إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم، يسحبون في الحميم، يجرون في الماء الحار، ثم في النار يسجرون، من سجر التنور إذا ملأه بالوقود، ومعناه أنهم في النار فهي محيطة بهم، وهم مسجورون بالنار مملوءة بها أجوافهم. ثم قال الله تعالى: ثم قيل لهم، تقول لهم الخزنة توبيخا لهم زيادة في إيلامهم: أينما كنتم تشركون من دون الله، يعني الأصنام التي كنتم تعبدونها، قالوا ضلوا عنا، غابوا فلا نراهم ولا ننتفع بهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي تبين لنا أنهم لم يكونوا شيئا، كما تقول: حسبت أن فلانا شيء فإذا هو ليس بشيء، إذا خبرته فلم تر عنده خيرا. كذلك يضل الله الكافرين، كما أضل هؤلاء المجادلين يضل سائر الكافرين الذين علم منهم اختيار الضلالة على الهدى: ذلكم العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح بغير الحق، وهو الشرك وعبادة الأوثان. فيقال لهم: ادخلوا أبواب جهنم 7 المقسومة لكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، أي نصيب معلوم مفرز، قيل أبواب النار أطباقها وأدراكها، خالدين فيها مقدرين الخلود، فبئس مثوى المتكبرين، فقبح مصير ومكان المتعالين عن قبول الحق جهنم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر يا محمد، إن وعد الله بإهلاك الكفار حق كائن، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، تقديره: فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في حياتك فذاك، أو أن نتوفينك قبل ذلك فإلينا يرجعون يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام. وقال أبو حيان الأندلسي: أمر تعالى نبيه بالصبر تأنيسا له، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام في غاية الصبر، وأخبر بأن ما وعده من النصر والظفر وإعلاء كلمته وإظهار دينه حق. ثم قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى أممهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وهذا جواب اقتراحهم الآيات عنادا، يعني إنا قد أرسلنا كثيرا من الرسل، وما كان لواحد منهم أن يأتي بآية من قبل نفسه، بل أتى بما آتاه الله وأجراه على يده. فكذا أنت مع قومك إنما تأتيهم بالآيات من عند الله، وقد أتيتهم بما أذن الله تعالى لك فيه، بما فيه كفاية ومقنع. فإذا جاء أمر الله بإقامة القيامة، وهو وعيد ورد عقيب اقتراحهم الآيات، قضي بالحق، فأدخلتك وأتباعك الجنة، وأدخلت الكفار النار خالدين فيها، وخسر هنالك المبطلون، المعاندون الذين اقترحوا الآيات عنادا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي جعل خلق لكم الأنعام الإبل لتركبوا منها ومنها تأكلون، لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها، ولكم فيها منافع أي الألبان والأوبار، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، لتبلغوا عليها ما تحتاجون إليه من الأمور، وعليها وعلى الأنعام وعلى الفلك تحملون في البر والبحر. ثم قال الله جل جلاله: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أنها من عند الله، وهو استفهام بمعنى التوبيخ. ثم قال الله جل شأنه: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم عددا وأشد قوة بدنا وآثارا في الأرض قصورا ومصانع أي حصونا، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما نفعهم ولا دفع عنهم العذاب كسبهم من بناء البيوت الوثيقة واقتناء الأموال النفيسة. ثم قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يريد علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها. والمعنى: فلما جاءتهم الرسل بعلوم الديانات، وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف أي منعها عن الملاذ والشهوات، لم يلتفتوا إليها وصغروها واستهزأوا بها، واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم ففرحوا به. وقال النسفي: أو علم الفلاسفة والدهريين، فإنهم كانوا إذا سمعوا بوحي الله دفعوه وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم. وعن سقراط وهو فيلسوف من فلاسفة اليونان كأرسطو أنه سمع بموسى عليه السلام وقيل له: لو هاجرت إليه، فقال: نحن قوم مهذبون، فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا، والعياذ بالله من الخذلان. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ونزل بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم. ثم قال الله جل جلاله: فلما رأوا بأسنا شدة عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، تبرأنا من الأوثان التي أشركنا بعبادتها. ثم قال الله سبحانه: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم إذا عاينوا العذاب. سنة الله التي قد خلت في عباده، أي سن الله ذلك سنة ماضية في العباد، أن الإيمان عند نزول العذاب لا ينفع، وأن العذاب نازل بمكذب الرسل. وخسر هنالك الكافرون، الكافرون خاسرون في كل أوان، ولكن يتبين خسرانهم إذا عاينوا العذاب. وقال أبو حيان الأندلسي، أي أن ما فعل بهم هي سنة الله التي قد مضت وسبقت في عباده من إرسال الرسل والإعزاز بهم وتعذيب من كذبهم واستهانتهم واستئصالهم بالهلاك وعدم الانتفاع بالإيمان حالة تلبس العذاب بهم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم النجاة والفوز بالنعيم المقيم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وحجة لنا يوم القيامة، وأكرمنا بحفظه والعمل بهديه يا أرحم الراحمين.
9: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

قال أهل التاريخ الإسلامي إن أول قائم بأمر هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى على فترة من الرسل رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده ونصح الأمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فهو أفضل الخلق وأشرف الرسل، نبي الرحمة وإمام المتقين وحامل لواء الحمد وصاحب الشفاعة والمقام المحمود والحوض المورود. آدم فمن دونه من الأنبياء يوم القيامة تحت لوائه، فهو خير الأنبياء وأمته خير الأمم وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء وملته أشرف الملل، له المعجزات الباهرات والخلق العظيم والعقل الكامل والنسب الأشرف والجمال المطلق والكرم الأوفر والشجاعة التامة والحلم الزائد والعلم النافع والعمل الأرفع والخوف الأكمل والتقوى الباهرة، فهو أفصح الخلق وأكملهم في صفات الكمال البشرية وأبعد الخلق عن الدناءات والنقائص الجسدية والقلبية.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية.

بواتير لافتات فليكس طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

إليكم. في آخر التطورات الميدانية، شن طيران الحربي قرابة 7:15 صباحا غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة، وليلا قصفت مدفعية العدو حتى فجر اليوم وبشكل مركز أطراف دوحة كفر رومان ومحيط تلة الدبشة وحرش علي الطاهر مستخدمة قذائف فوسفورية. وكان وصل العدو اعتداءاته على الجنوب، بحيث قام ليلا بعمليات تفجير واسعة شملت قرى وبلدات المنصوري ومجد الزون وبيت السياد التي لم يبقى فيها منزلا واحدا من دون تدمير. وشهدت بلدات حداثة وبيت يحمون وعيت الشعب عمليات تفجير مماثلة، بالإضافة إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة مع الأودية المجاورة لها، ترافقت مع تحليق متواصل لطيران المسير في أجواء قرى وبلدات القطاعين الغربي والأوسط. في إطار زياراته الخارجية، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في جنوب إيطاليا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وبحث معها العلاقات اللبنانية الإيطالية وسبل تعزيزها إلى جانب التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وشكر عون إيطاليا على دعمها للبنان ودورها في استضافة المفاوضات الثلاثية، مؤكدا أهمية الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بصيغة الإطار التي تم التوصل إليها في واشنطن. كما تناول البحث دور إيطاليا في تثبيت الأمن والاستقرار ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في الجنوب. دوليا، دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع إعلان واشنطن الانتقال إلى ما سمته أقصى حرب عقوبات في التاريخ، بالتزامن مع بقاء مضيق هرمز شبه مغلق أمام التدفقات النفطية التي يحتاج إليها السوق. في الغضون أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إلى أنه بمجرد أن ننتهي من إيران ستنخفض أسعار النفط إلى ما دون مستوياتها، لافتا إلى أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وهي تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، لكننا لا نعرف حتى ما إذا كنا نريد ذلك. وقال أعتبر مضيق هرمز حاليا أرضا أمريكية. في الملف الفلسطيني، شجبت كل من قطر وتركيا والإمارات وإندونيسيا ومصر وباكستان والسعودية والأردن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت هذه الدول رفضها بشكل قاطع لمخطط E1 والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في القدس المحتلة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ومسيرات بعيدة المدى على منشأة للبنية التحتية للنقل ومركز لوجستي في كييف ومقاطعتها. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في رأس النبع كرم الغزاوي، وذلك اليوم الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.
4: أقبل المختار فابتسم يا قوافي الحب للنغم.
5: ألو، وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: عودنا عليها نسمعها
0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون. ومثل ما تعودتوا كل أسبوع من برنامج طبيبك في عنا مواضيع عديدة لحتى نحكي فيها، ولكن قبل بدي أذكركم أنكم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM. وأكيد ما تنسوا أنه فيكم كمان تحضرونا صوت وصورة عبر منصة نداء المعرفة على يوتيوب، وما تنسوا كمان أبليكيشن نداء المعرفة.

0: لنبلش أول شيء بفقرتنا اللي هي فقرة سؤال وجواب. هل مشاكل الجهاز الهضمي بتأثر على الأسنان؟ نعم بتأثر. كثير من الأشخاص بتشتكي من الرائحة الكريهة. رائحة الكريهة مش ممكن يكون سببها بس الفم، ولكن ممكن يكون في عنا مشاكل بالمعدة والجهاز الهضمي. الأشخاص اللي عندهم الارتجاع المريئي ممكن يصير في عندهم إحساس بطعم حامض أو مر، أو حتى يصير في عنا بعض الحروق الموجودة داخل الفم والحلق. تاني أثر ممكن نلاقيه هو تآكل مينا الأسنان. مثل ما قلت لكم بحلقات سابقة أن المينا هي الطبقة الخارجية للسن اللي بتحمي، ولكن مع تواجد الأسيد المتكرر المتواجد داخل الفم بتبلش هيدا المينا بتتاكل، بالأخص من الجهات الداخلية للسن. ثالث شيء، طالما هيدي المينا عم تتاكل عنا معناتها حيصير في عنا زيادة بحساسية الأسنان، فكمان في كتير ناس بتبلش بتعاني من الحساسية المطولة. رابعا عنا جفاف الفم. جفاف الفم اللي بيصير عنا اللي بيصير بيزيد عنا احتمالية التسوس وتواجد الرائحة الكريهة وحتى تشكل البلاك أو الجير. وأخيراً ممكن يصير في عنا تغيرات بسقف الحلق، بالزلعيم، وحتى باللسان ممكن يصير في عنا طبقة عليه بسبب الحمضيات المتواجدة داخل الفم. لذلك إذا كان عندكم واحدة من هيدا الإشارات ما تترددوا باستشارة طبيبكم. لنحكي اليوم بموضوعنا اللي هو حساس جدا جدا، وللأسف صاير منتشر أكثر بين الناس والعالم، اللي هو عن سرطانات الجهاز الهضمي. هل أنت في دائرة الخطر أو لا؟ بدنا ننتبه، بدنا نحكي بكل هيدي التفاصيل مع صديقتي الدكتورة نبيلة رجب. أهلا وسهلا فيك دكتور نبيلة.
1: أهلا وسهلا بكل المستمعين والمشاهدين.
0: يعني نحن مبسوطين فيك أنك معنا بلايف بستوديو، بالعادة بناخدك باتصال أو عبر زوم. أهلا وسهلا فيك والحمد لله على سلامتك كمان بلبنان. دكتور نبيلة، إذا نحن بدنا نحكي، قبل أذكر مستمعينا أنه اختصاصك هو جهاز هضمي، أمراض علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد. لنحكي بتفاصيل هيدا الشيء. قلتي لي أول ما جيتي على لبنان انتبهت قدي صاير منتشر بين الناس والعالم.
1: صحيح.
0: قلتي لي يا سارة انصدمت.
1: صحيح. وبصراحة أنا دكتورة كنت محضرة موضوع مختلف تماما، يعني كنت حابة أحكي عن موضوع أكتر ترندي.
0: نعم.
1: لحتى بس سبحان الله من وقت ما زرت، يعني من وقت أول زيارتي تعجبت بكمية الحالات اللي سمعت عنها أو شفتها بين الناس، يعني فحسيت أنه لا، مطلوب نحكي عن هذا الموضوع، مطلوب ننبه الناس على الإشارات، مطلوب ننبه الناس على العوامل الخطيرة اللي واحد بيعملها يمكن بأيامه العادية
0: ما بينتبه لها.
1: أي صحيح، وممكن تأثر سلبا أنه تزيد نسبة أنه واحد احتمالية يصير عنده سرطان.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: طيب دكتور نبيلة، إذا نحن بدنا نبلش، شو هو السرطانات؟ شو هي السرطانات بالأساس؟ صحيح. لحتى نفسر للناس والعالم، لأنه نحكي بيقولوا له هيداك المرض.
1: صحيح. صحيح.
0: وهيدا البعبع بالنسبة لكتير من الناس والعالم التخوف منه، هو بالضبط شو؟
1: السرطانات هن خلايا موجودة بقلب جسم الإنسان، بتتأثر بعوامل كتيرة، بعوامل الأكل، بعوامل الطبيعة، بعوامل المناخ. هيدي الخلايا بتصير نموها متسارع أكتر من غيرها، وبتعمل يعني بتعمل سرطان بالعضو اللي هو موجود فيه.
0: نعم.
1: يعني باختصاصي بالجهاز الهضمي.
0: أوكي.
1: يعني نحن منلاقي أنواع سرطانات بالمريء، منلاقي بالمعدة، منلاقي بالأمعاء الدقيقة، بالأمعاء الغليظة، يعني بالكولون، بالمستقيم، بالكبد، بالبنكرياس، بالمرارة، بالغدة، يعني بالصفراوية، كلهم كل هول ممكن بقلبه يكون في خلايا.
0: نعم.
1: هذه الخلايا مش ضروري عند كل الناس تتفاعل وتصير خلايا سرطانية.
0: نعم.
1: بس في عوامل نحنا ممكن نحنا يعني نشتغل عليها, ممكن نتجنبها, ممكن نعالجها لحتى هيدول الخلايا ما تتسارع وتيرتها وما تنمى بشكل يعني بشكل متسارع وخاطئ وتصير خلايا خبيثة مثل ما بيقولوا بقلب الجسم الإنسان.
0: أوكي. نحنا ليه بدنا نحكي عن هذا الموضوع اليوم؟
1: ليه بدنا نحكي؟ التوعية كتير مهمة. يعني في ناس كتير قلت لك إنه بيعملوا أشياء بنهارهم العادي مثل الروتينيات مثلا مثل لنقول الخمول أو القعدة بالبيت بعد الشغل, هذه ما مطلوبة. مطلوب الواحد يكون شوي عنده نشاط. لو واحد تعبان من الشغل, لو واحد تعبان من المدرسة من الجامعة من هيك, بس مطلوب يفوت على نهاره حركة لحتى هو يحرك جسمه ليقوي عضلاته ومنه لحتى ما يكون عنده خمول, وهذا الخمول بيأثر على هدول الخلايا. والأشياء كمان إنه نحن إذا عملنا الفحوصات المطلوب, الفحوصات الطبية الدورية, ممكن نكتشف المرض على بكير. واكتشاف المرض أو السرطان على بكير بيعطي فرص كتير للعلاج قوية وفرص كتير للشفاء قوية, غير ما واحد يكتشف هذا المرض على الآخر ويكون منتشر بجسم الإنسان.
0: نعم نعم. دكتور نبيلة, بدنا نوجه تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا, محي الدين قبلان, إبراهيم الجمال, أستاذ هاني, كمان مدام هبة عطار, كمان ناطرين حلقتك مدام هبة إن شاء الله الأسبوع القادم. مستمعينا تحضروا لحلقة غير شكل كمان معها. كمان نادرة دباخ بتقلنا صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, بتوجه لك تحية كمان ولأسرة نداء المعرفة. مستمعينا إذا كان عندكم أي سؤال بتحبوا تطرحوه على دكتور نبيلة, فيكن تكتبوا لنا إياه عبر الكومنت بوكس على يوتيوب, أو فيكن تبعتوا لنا إياه عبر واتساب نداء المعرفة على 0166-76-02. أوكي دكتور نبيلة, لحتى نكفي, نحن حكينا أنه بالخطورة والتوعية وإلى آخره, ولكن في علامات.
1: صحيح.
0: صح؟
1: قبل ما أحكي عن العلامات والإشارات, في أشياء عوامل قلت مثل ما قلت أنه بحياتنا اليومية, يعني في أشياء مثل التدخين. أول شيء التدخين, يعني نحن بنعرف التدخين مضر للصحة وتدخين مضر للرواية ومضر, بس هو بحد ذاته بيحفز الخلايا السرطانية بقلب الجسم لحتى تصير خلايا يعني قابلة انه يكون في بقلب سرطان. مش بس الرواية, يعني هي بتأثر على المعدة وبتأثر على المصران, يعني بتزيد نسبة احتمالية وجود سرطان بقلب المعدة او بقلب المصران اكتر من غيره. يعني عملوا دراسات شافوا ان الاشخاص اللي بتدخن عنده نسبة سرطان اعلى بكتير من الاشخاص اللي بتدخن. ما بس بالرواية.
0: دكتور نبيلة, تعرفي كم حدا قالوا لي ما بقى تحكي لنا عن الدخان وبقى تجيبي لنا سيرته, بس عن جد ما بإيدنا. ما صحيح. هي هو الدراسات عم بتبرهن لك انه الدخان والتدخين فايت بتقريبا جميع الانواع الامراض الموجوده.
1: صحيح.
0: عنا
1: حتى امراض القلب, يعني اذا بتلاحظي كمان هالايام عم تسمعي مشاكل قلب عند اشخاص عمرهم 30 و35. ليه؟ هول الاشخاص اذا بترجعي بالهيستوري تاعتهم اغلبهم بلشوا ارجيله عن صغير.
0: نعم.
1: على عمر 10 و12 سنه ببلشوا.
0: نعم.
1: ارجيله انه بس ارجيله ما بدخين.
0: نعم.
1: بس ارجيله, بس هيدي تراكم سنين, يعني صار له 20 سنه و25 سنه على الارجيله وهيك.
0: نعم.
1: وكل هيدا بياثر عليه, يعني وهيدا بتزيد نسبة انه صار عمره 45, وكنا نسمع السرطانات على عمر كبير عمره 60 و70, هلأ صرت بتشوفي عن كتير صغير عن.
0: نعم.
1: الأمراض هيدي موجودة.
0: نعم. طيب قلت التدخين, في شيء تاني قلنا التدخين, الرياضة أكيد الواحد.
1: صحيح.
0: يكون نظام حياته. صح. ما في حركة.
1: صحيح.
0: طيب يعني الأكل اللي عم نفوته.
1: صحيح. بالنسبة بس السمنة بحد ذاتها, يعني وجود الخلايا هيدول الدهنية بحد ذاتها هي بتطلع هرمونات وبتطلع مثل إشارات للجسم بتحفز أنواع سرطان أكتر من غيره, يعني بهالجسم. مشان هيك الواحد مطلوب, ما عم بقول إنه كلنا نصير ضعاف, بس إنه واحد يكون عنده نشاط. هيدي يعني بيأثر عليه, بيأثر على يعني هو الإفكتيفنس هو تاعيته بالنهار بيصير أكتر.
0: يعني الرياضة أكتر. أو حركة. صح. الجسم منها بس لكرمال دورة الدم الموجودة داخل الجسم. نعم. أو الكتلة العضلية, ولكن. نعم. أيضا لمحاربة السمنة.
1: صحيح. محاربة. نعم. السمنة ومحاربة يعني بقلل احتمالية وجود السرطان. يعني الشخص الأكتيف غير غير الشخص الخامل وبيبقى قاعد بالبيت وما بده يتحرك وما بده يعمل شيء من انواع الرياضه. صح. ما عم نقول نوع رياضه مثلا جيم، لا، قوم امشي شويه، يطلع على الدرج، يصف السياره بعيد عن جد، هول بتفرق. يعني اذا هو واحد بيعملهم كل يوم بتفرق عن الشخص اللي بس بيجي بيقعد على الكنبايه بعد. صح. الشغل يعني.
0: بدك نحكي عن الاكل وطبيعه الاكل ولا بعدين؟
1: نحكي
0: هلا. يعني بيستهلك كتير مثلا مشروبات غازية،
1: صحيح،
0: أو سكريات،
1: صحيح. هدول الدرينكس، السوفت درينكس اللي فيهم سكر، هولي كتير مضرين للصحة، ما بس مضرين للسنان. ما بس مضرين للسمنة إنه عوامل، بس هي كمان وجودهم، هو هذا السكر مغذي لهول أنواع الخلايا بالجسم. يعني إحنا مطلوب منعطي كمان الـ يعني الأشياء، المشروبات، العصائر الطازة.
0: نعم.
1: أزبط من هولي اللي فيهم كتير سكر. يعني أصلا عملوا دراسات، ما بعرف إذا بتشوفش شي مرة قدي السكر، يعني هل قدي كمية، هل قدي درينك يعني بيحطوا سكر.
0: نعم.
1: مطلوب واحد ما يعني ما ياخدها أبدا، وإذا أخدها يعني باعتدال، مش كل يوم مثلا كباية عصير الصبح والظهر وعشية يعني. وحتى كمان في الأطعمة، في الأكل يعني هولي اللي المرتديلا،
0: أيوة،
1: اللونشون، هول الأشياء المعلبات، كل هول الأشياء فيهم مواد كتير، هن أصلاً يعني الناس بتعرف مواد مسرطنة بيقولوا، يعني كتير منا مفيدة للجسم، منا مفيدة للجهاز الهضمي، بتعمل كسل فيه، وبتعمل هيدا يعني التحفيز لهول الخلايا لحتى ممكن يتحولوا لهيك خلايا سرطانية.
0: صحيح. دكتور نبيلة، نحن حناخد بريك كتير قصير، مستمعينا خليكم معنا.

0: يلا. رجعنا معكم مستمعينا، معكم دكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون مع ضيفتي الدكتورة نبيلة رجب. عم نحكي عن سرطانات الجهاز الهضمي. لحتى نتابع بهيدا الموضوع كنا عم نحكي عن العوامل المحفزة لهيدول السرطانات اللي ممكن تصير. كتير أوقات بتلاقي بخضم عيلة معينة والتاريخ الطبي اللي موجود فيها بتلاقي نوع سرطان معين عم بيتكرر بين الأشخاص. صحيح. ليش هيدا الشيء؟
1: هلأ في عوامل كتيرة، العوامل الأكل، قلنا عوامل المحيط الموجود فيه هيدا العيلة. يعني ما بعرف إذا بتسمعي أمرار، في العيلة اللي موجودة مثلا حد معمل بيطلع دخان كتير، أو العيلة اللي موجودة حد مركز تاع الكهرباء أو هول كل الإشاعات تاعول الكهرباء، ممكن يكون عندهم سرطانات بالغدة، ممكن يكون عندهم أو الغدد اللي موجودة بالجسم يعني، أو ممكن يكون عندهم سرطانات بالجهاز الهضمي أكتر من غيره نتيجة هول العوامل اللي موجودة حدهم. مشان هيك بهول الأشخاص يلي عندهم يعني اللي معروفة إنه هالعيلة أشخاص كتير بتنصاب بهالنوع من السرطان أو أكتر من غيره، مطلوب يكون في توعية لأفراد العيلة كلها إنه نحن مطلوب نعمل فحوصات دورية لحتى نعالج المشكلة على بكير قبل ما نحن نكتشفها على مؤخر. وهذا كمان نفس الشيء بخصوص العمر. يعني الدراسات كتير نعملت، لنقول مثلا على سرطان الكولون، عملت دراسات إنه الأشخاص كان قبل على عمر 50 كل رجل وامرأة مطلوب يعملوا منظار للكولون لحتى نحن نكتشف إذا في توليل. هلأ صارت عن عمر 45،
0: يعني كل ما له يعني على عمر أصغر. صحيح.
1: يعني أي رجل أو امرأة عن عمر 45 عنده مشكلة ولا ما كان عنده مشكلة بالمطلوب يعمل تنظير للكولون لحتى نحن نشوف شو إذا في شيء، أي تلولة موجودة بقلبها أو أي مشكلة موجودة بقلبها. ويعاد هذا التنظير كل 10 سنين إلا إذا تبين مثلا في توليل، عدد التواليل، أحجام التواليل، شو تبين تحت الميكروسكوب لما فحصنا التواليل، كل هيدا بيصير بيسرع إنه إن إحنا نعيد الكولون 5 سنين ولا 3 سنين ولا سنة. وكمان في حال لنقول أحد الأخوة تبين إنه عنده سرطان كولون عن عمر 30 سنة، نقول بيصير هيدي العيلة كل اللي عمره 20 يعني أقل من 10 سنين من عمر اللي انصاب، كل حدا عمره 20 وما فوق مطلوب يعمل تنظير للمعدة. أيوة. تنظير للمصران ويعيدها كل 10 سنين أو حسب ما تبين يعني.
0: نعم.
1: صح.
0: طيب في كمان حكى عن عوامل أخرى مثل الأدوية اللي ممكن واحد يخدها، ونحكى عن أدوية التنحيف بالأخص اللي بتشتغل على الجي ال بي 1 يلي ممكن أنه تسبب كانسر بالثايرويد أو الغدة الدرقية عند الأشخاص. صحيح. هل هيدا الشيء صحيح؟
1: في دراسات قليلة انعملت، ولكن في دراسات بعدهم عم بيشتغلوا عليها. هلأ قالوا انه هيدول الادوية اللي هني بيشتغلوا على الجي ال بي 1 بيأثر على الغدة وعلى الخلايا الموجودة بقلب الغدة عند الفئران، تبين انه هول زادت نسبة الإصابة بسرطان الغدة أكثر من غيرهم.
0: نعم.
1: هلا ما تبين عندهم هل هيدا موجود كمان بالإنسان، لأنه كان عدد الأشخاص اللي أخدين هذا الدواء قليل، بس بعدهم عم بيشتغلوا عليها. ولكن إذا ما بعرف إذا شفتي هيدول العلب بيكون عليها warning للأشخاص أو إنذار، يعني الأشخاص اللي عندهم مشكلة بالغدة أو هيدول الأشخاص اللي بالعيلة في عندهم مشاكل إنه في متواجد سرطانات الغدة، ما مطلوب ياخدوها هيدول الأدوية لأنه تبين عندهم يعني باختبارات على الحيوانات الفئران إنه زادت هيدي النسبة.
0: أوكي. يعني اللي عندهم مشاكل بالغدة ينتبهوا. صحيح. من هيدي الأنواع الأدوية اللي أو الإبر التنحيف اللي هلأ صايرة كتير جيرجة وترندي. كنا ما نعمل حلقة عنها.
1: صحيح.
0: إن شاء الله مرة تانية نحكيكم فيها كمان بالتفاصيل، نعرف شو بتعمل بالجهاز الهضمي كمان. طيب شو هي أكثر العلامات الخطورة اللي ممكن نحن نلاقيها؟
1: صحيح. هلا شوفي هلا اوكي حكينا عن الاشخاص، نحن ما عم نحكي عن هذا الموضوع لنخوف الناس.
0: صح.
1: يعني نحن بس لحتى نوعيهم انه في علامات قد تظهر عنده هذا الشخص، قد يشوفها مثلا بالخروج، قد يشوفها بجسمه، قد يشوفها او يحسها بالاوجاع. مطلوب تكون علامات انذار، مش اسكت عنها، انه لا مطلوب روح عند الطبيب لشوف شو هيدي المشكله. ما عم نقول انه كل هلا حاسرد العلامات، ما معناتها انه واحد عنده هالعلامه معناتها في سرطان، لا، بس هيدي معناتها استمراريه هيدي المشاكل او هيدول العوارض او هيدول العلامات، معناتها ممكن تكون المشكله اكبر من انه بس بسيطه يعني. ما معناتها انه سرطان دغري، بس انه ما مطلوب يتغافل عنها أو يتجاهلها.
0: أوكي.
1: أول شيء إنه واحد مثلا فجأة يستفرغ دم أو أوكي. يبزق دم أمرار مثلا أو يبزق مثل شيء مثل طفل القهوة.
0: سؤال, هل هيدا الشيء بيكون بمراحل متقدمة صار السرطان لحتى يعمل هيدا الساين ولا مشارط؟
1: مشارط, لأنه واحد بس يبزق أو يستفرغ دم في كتير أسباب,
0: يعني ممكن شيء غير السرطان ممكن يأثر أو يعني يعمل هيدا الشيء,
1: ممكن يكون من الحلق مثلا هو أوكي. عنده إياها موجودة, ممكن تكون جرح بقلب المريء مثلا أكل قبل بنهار شيء لنقول علقة سمكة أو حسك السمك مثلا ممكن يجرحه ويعمل هالشيء, ممكن واحد يكون عنده تقرحات بس نتيجة الأسيد الزايد اللي موجود عنده مثلا بمعته تعمل له هيدا المشكلة, مثلا اللي بتفه دم مثلا ممكن يكون جرح بالجيوب ممكن بالمنخار, يعني بكون تكون أشياء بسيطة بس فيها تكون تدل على أشياء تانية, يعني مطلوب نحن نشوف المشكلة الأساسية لحتى نحن نعالجها. ممكن واحد مثلا فجأة يشوف خروج أسود, يعني نحن منقول مثل الزفت بتاع الطريق, هل قد بيكون أسود.
0: أيوة.
1: ممكن أشخاص تشوف دم, هيدول دغري مطلوب يشوفوا حكيم, يعني اوكي الموقف بخوف والموقف انه منه سهل بس انه بدنا نشوف شو المشكله, يمكن تكون مشكله على اولها بنحلها دغري, يعني في هلا حيجي معنا بالموضوع انه كمان الاشخاص يلي عملوا تنظير على عمر 45 مطلوب كل سنه يعملوا فحص خروج لحتى احنا نشوف هل في خلايا دم بقلب الخروج, ما بتبين على ما بتبين على الشخص يعني بس بتبين تحت الميكروسكوب. هول الاشخاص كمان اذا طلعت ايجابيه انه في خلايا دم معناتها ممكن يكون في تالوله, ممكن ما يكون في تالوله, ممكن يكون مثلا شريان كمان انجرح لسبب من الاسباب اكله قاسيه زورات مثلا بقلب الجسم
0: بقلب المصران أو إذا بواسير إذا نحكي كمان مثلا عن
1: مثلاً. بس إنه من كمان من تجاهله مطلوب واحد هيدا دغري بيعمل بروح عند الحكيم وبيعمل له كولون منظار للكولون. إذا واحد عنده مثلا تغيير مستمر بالخروج, هلا نحن مثلا واحد طبيعته بيعرفها انه مايل للاكتئاب او مايل للاسهال مثلا, بس إذا صار مثلا انا مثلا تنين عندي اكتئاب وثلاثه اسهال واربع اكتئاب وهي هيدا التغير كتير بالخروج, كمان هيدا ممكن تدل على مشاكل, ممكن يكون مشكله حركه بالمصران بس او فيروس هلا انصابته بس ممكن يكون مشاكل تانية كمان موجوده. اذا شخص مثلا اجى عند امرار اشخاص بتقول لك انه كان عندي خروج مثلا خروج كتير قاسي وكذا وهيك هلا كتير رفيع, بيقول مثلا بينزل طبيعته تغيرت يعني ملفتة للنظر مثلا هذا كمان مطلوب يشوف الحكيم, قد يكون في انسداد على باب المخرج نتيجة يمكن يكون في كتلة خروج قاسية او ممكن يكون في مشكلة تانية, يعني شيء عم بينمى من جوا وعم بيسبب هالتضيق بالمخرج مثلا. فقدان وزن يعني يمكن الناس بتقول يي انه يلا عم بلش اضعف وهلا ويش عم بيزبط جسمي وكذا وهيك, مع فقدان شهية ممكن يعني تدل على أشياء تانية, يعني هذا اللي بينقص وزن كتير بفترة قصيرة كتير كمان هيدا منه كمان علامة
0: ريد فلاج.
1: صحيح, ريد فلاج ممكن تكون مشكلة غدة أو غدد بالجسم, ممكن تكون مشكلة سرطان موجودة بأي مطرح, يعني إذا حدا عنده فجأة مثلا ما فيه يبلع أو عنده وجع بالبلع أو كنت أكل أشياء مثلا ما بقى فيه أبلعها وبقى عم تنبلع معي أو عم بتقيأ باستمرار وجع ألم مستمر, هلا أوكي بقول لك إنه مين منا ما بينصاب مثلا وجع برأس المعدة مثلا أو وجع أو نفخة أو نفخة أو هيك, بس واحد مثلا بياخد حماية للمعدة بياخد شيء للنفخة بيحسن نوعية أكله بيحسن ظروفه بالنهار إذا كان كتير برد إذا بالأي سي مثلا بيخفف الأي سي
0: بالمروحة
1: مثلا ما بيوجه مزبوط. المروحة عليه أو كذا أو هيك, بس إنه استمرارة يعني صار له مثلا شهر وشهرين بنفس الوجع وما عم تخف مع كل هيدول التجارب اللي هو عمله, لا هو اللي مطلوب يعني مطلوب يروح عند الحكيم صحيح ليشوف شو الاشياء. امرار اصفرار الجلد مثلا اللي موجود عند الاشخاص او اصفرار بالعينين هذا بتدل على مشكله انه
0: هذا ريليتد للكبد
1: وللمراره والمجاري الصفراويه كمان ما معناتها بس سرطان, ممكن تكون بحصه عاده بيجي معها وجع يعني بس انه كمان واحد بده يشوف حكيم. يعني فقر دم, في أشخاص كتير عندها فقر دم موجود، يعني مثلا دمه بدل ما يكون 13 و14 بيكون 10 و9.
0: أوكي.
1: بيقولك انه انا عايش هيك، بس هيدا منه نورمال، يعني منه العادي اللي مطلوب يكون أوكي. عنده بالجسم. ممكن يكون نتيجة انه هو ما عم يأكل مزبوط، يكتر نوعية الأكل أو لحتى يحفز بهيدول الخلايا الدم اللي بقلب الجسم، بس ممكن يكون مشكلة تانية، يعني عم بيخسر الدم نتيجة وجود سرطانات بالجهاز الهضمي، هي اللي عم بتفرز الدم ما عم بيشوفها بالخروج، يعني عم تجي يعني خلية يعني دم موجودة بقلب الخروج على وقت يعني مطول بيخسر هيدا الدم. مطلوب مشان هيك هيدا المريض يعمل تنظير للمعدة المصران لنشوف إذا في أي مشكلة.
0: صحيح.
1: واحد إذا عنده تعب مستمر وغير معتاد، يعني كان أنه هو نشيط وهيك، فجأة مثلا صار له شهر منه كتير نشيط، ما بقى سوشيال، في كتير ناس بيصيروا خلاص بقعد بالبيت، ما بقى ظهر، ما بقى هيك. ممكن تكون مثل ما بقول مشكلة تانية بالجسم، مشكلة عضلات، مشكلة ممكن يكون عنده قريب مثلا صار له فترة، ممكن يكون غدد بالجسم كمان.
0: صحيح.
1: بس ممكن تكون دل كمان انه في مشكلة تانية هي اللي عم تعمل له هيدا الخمول بقلب الجسم.
0: نعم نعم، يعني إشارات كتيرة.
1: صحيح.
0: عن جد.
1: صحيح.
0: هي يعني أنا حسيت كأنه نقطة التلاقي بين كل هيدا الإشارات، إذا إشاراتنا اللي عم تصير عنا طولت.
1: صحيح.
0: يعني إذا ما نحل موضوع بخلال أسبوع أو يمكن مكسيموم أسبوعين، واحد يروح يتقصى شو صحيح. السبب اللي عم بيصير عنده. صحيح. ما يطنش.
1: صحيح. ما مطلوب.
0: أوكي. طيب إذا نحكي عن الكشف المبكر.
1: الكشف المبكر، هلا كثير انواع سرطانات، مثل ما قلت مثلا بسرطان الكولون، سرطان الكولون قلنا على عمر ال 45 مطلوب نعمل منظار للكولون لحتى نشوف هاي التالولة الصغيرة يلي كانت 2 و3 ملي. اذا واحد جاء يعني ما عمل هيدا، ممكن هي مع السنة والسنتين والخمسة والعشرة هيدي بتصير سنتي وتصير سنتيين وتصير 5 سنتي، ويتغير تغير طبيعة الخلايا اللي موجودة نتيجة المحيط مثلا بقلب الكولون، الأكل اللي موجود، الغذاء اللي موجود وهيك.
0: نعم.
1: بتغير، يعني هيدا بدل ما يروح على عمر 45 وكل 10 سنين يعمل منظار ويشيل هالتالولة الصغيرة، بتصير بعدين مشكلة كبيرة وبتشفها مأخر والتشريد بالجسم. يعني هيدي هي أول شغلة. في فحوصات كتير على عمر، قلنا على عمر عمر معين بتنعمل، الحالات يلي عندهم العيال اللي عندهم سرطانات معينة كمان هولي حسب أنواع السرطان بيعملوا الفحص المناسب بالوقت المناسب.
0: نعم نعم نعم. على سيرة التغذية عم نسألنا هاني، هل التغذية الطبيعية فيها أمان من سرطان جهاز الهضمي؟
1: فيها أمان، يعني كلمة أمان يعني صعبة.
0: ايه.
1: صعبة، يعني واحد بده يكون يعني يأكل باعتدال.
0: نعم.
1: يعني واحد مش عم بقول يعني هلأ بأيامنا يعني قول انه ما حدا بحياته يأكل شوكولا ولا بحياته يعني مثلا يشرب عصير، انه صعب شوية، بس واحد باعتدال يعني مرة أسبوعيا بيأكل شيء مقلي يعني، بس ما معناتها كل يوم كل يوم كل يوم.
0: صحيح.
1: الأشياء المعلبة، يعني يستعمل الأشياء اللي مثلا بدل ما علبة حمص مثلا نفتحها، مننقع الحمص قبل بليلي، يعني نستعمله منقوع، يعني هذا أفيد من أنه افتح
0: معلبات مثلا.
1: أيوة.
0: يعني واحد يحاول يستغني عن معلبات، مشروبات، كل شيء مصنع قد ما بيقدر.
1: ايه.
0: يحاول واحد يتجنبه،
1: عصير، كل هول الأشياء
0: يتجنبه قد ما بيقدر.
1: مي يعني المي
0: حلو
1: والشاي.
2: والشاي طيب.
0: طيب في شيء بعد قصص تانية بدك تحكي عن الكشف المبكر؟
1: قلنا انه مطلوب الواحد يعني نظهر من هيدي الحلقه، يعني الواحد يعرف انه انا كشخص قد ايه عمري، مطلوب اعمل هدول الفحوصات، امتى بعملهم هالفحوصات، شو الفحص اللي مطلوب اعمله بالوقت المناسب وما ناجل. هي قصه التاجيل، يعني كتير اشخاص بيقول مثلا لا هلا بدي اخذ الشربه للكولون مثلا صعبه، هي هالمره.
0: نعم.
1: هي هالمرة اللي هتعملها، كل 10 سنين تشرب هالشربة هالليلة لحتى تفضي المصران وتعمل التنظير، مش لأنه مثلا. هلا بعرف انه في ناس كتير عندهم مثلا صعوبات اقتصاديه لا يدفعوا الكولون، ما عندهم تامين او ما عندهم ضمان لحتى يعملوا هذا الفحص، بس كلها هالمره مشان صحتك، يعني تعمل هالتنظير بتعيده مثلا كل 10 سنين، يعني ما تقول بعدين يا ريت.
0: دكتور نبيله، في كتير قصص انا بسمعها عن الديتوكس، تعملي انت شراب بالبيت لحتى تنظف المصران، هل هيدا شيء مزبوط؟ قد ايه بتحسي بينفع؟
1: يعني نحن تعلمنا يعني تعلمنا انه مطلوب نقتدي بالانبياء وبالرسول.
0: صحيح.
1: علمنا كمان قصه الصوم. يعني الصوم انه نحن نعمل مثلا عادة نصوم تنين وخميس او نصوم ايامنا نفوتها هيدي على اسبوعنا, منه منريح الجهاز الهضمي, منه منكسب ثواب الاقتداء يعني بالرسول وثواب الصوم, ومنه هو ديتوكس.
0: أوكي.
1: هو ديتوكس الجسم يعني نحن
0: الصيام بحد ذاته ديتوكس.
1: صحيح صحيح, يعني عن جد سبحان الله, يعني حسن تحسي انه واحد بعد شهر رمضان اريح.
0: صح
1: يعني
0: صح
1: خلص صح تعود جهازه الهضمي على هيدا النمط على هيدا التخفيف.
0: صح
1: بحس كتير اشخاص بتقول انه بحس جهاز الهضمي اريح, النفخة اريح.
0: صحيح.
1: ممكن خروجي يكون اريح, بترجع العادات بتتغير بعد رمضان. بس انه خلص اذا واحد عود نفسه انه انا تنين وخميس بدي صوم, بدي كسر نفس يعني. بس انه خلص بيريح حاله هالنهار, انا صايم ما باكل شيء, جهاز الهضمي الخلايا كل شيء انزيمز كل شيء بقلب الجهاز الهضمي بيرتاح بيجدد حاله يعني
0: احلى ديتوكس للجهاز الهضمي هو الصيام.
1: صحيح
0: نعم. طيب لحتى نكفي, امتى توقيت الفحوصات اللي بطلب نعملها؟
1: صحيح. هلا انا هحكي عن الجهاز الهضمي وعن سرطانات الجهاز الهضمي. حكينا اول شيء عن سرطان الكولون, قلنا العمر 45 سنه.
0: اوكي.
1: اذا كان واحد بالعائله خي اخ اهل اولاد عم اولاد خال تبين عندهم في سرطان للكولون, هيدول الأشخاص حسب عمره 30 يعني على 20, كل حدا فوق العشرين مطلوب يعمل هالسرطان الكولون
0: الفحص.
1: صحيح. لو عملنا منظار الكولون على 45 كل سنة بنعمل هذا فحص الخروج لحتى نتأكد إنه ما في خلايا بعدها موجودة. أمرار واحد بيعمل تنظير للكولون مثلا, ممكن بهيدش يكون مثلا ما شارب شربته مزبوط وما تبين معه تلول من التواليل مثلا.
0: أوكي.
1: نتيجة تغطيتها بالخروج مثلا بقلب المصران. مشان هيك بهالعشر سنين كل سنة هو عم بيعمل فحص الخروج لنتأكد انه ما في دم بالهيدا.
0: نعم.
1: وعلى حالة بنرجع منعيد المنظار يعني.
0: أوكي.
1: إذا حدا عنده قلنا تغيير بالخروج طبيعة الخروج, إذا حدا عنده بواسير مشكلة البواسير والإكتام كمان كتير يعني هو لوحده الستريس بيعمل ستريس للمصران. بيعمل عسر هضم, بيبقى الأكل موجود أو يعني المواد موجودة بقلب المصران لفترة أطول, كل ما طولت لفترة أطول بينسحب منها المي أكتر بتتجمد أكتر فبيصير إكتام عند هدول الأشخاص. مع الاكتئام يعني بصير صعوبة انه يظهروا من الجسم وبصير بيعمل مشكلة البواسير, يعني هي اصلا يعني عم تعمل ضغط على المخرج, فكيف عم تعمل ضغط على شرايين الاجر مثلا اذا وقفت كتير يعني ما بتخليهم يصرفوا مزبوط الدم. نفس الشيء البواسير هول الشرايين اللي موجودة برقد فيها الدم, ما عم بيظهروا ما عم بيصرفوا مزبوط وبيعملوا بواسير. ممكن واحد مرة كل كذا شهر يحس انه في عنده بواسير نتيجة الاكتئام اللي موجود عنده, بس ما معناتها مستمرة. استعمل مختص واستعمل كريم واستعمل ادوية وما تحلحلت عنده الامور وكل شوي بشوف دم وبقع الدم بالحمام.
0: نعم.
1: لا هذا مطلوب يروح عند الحكيم لحتى يعمل فحص المناسب لحتى يشوفه الحكيم لحتى يعمل له فحص لحتى يعمل له منظار للكولون ويشوف اذا شو المشكلة, اذا هي بس مشكلة البواسير ولا في مشكلة تانية من وراها يعني.
0: أوكي
1: صحيح.
0: طيب في شيء بعد توقيت تاني إذا لكرمال المعدة؟
1: المعدة هلأ المعدة السرطان تاع المعدة ما له يعني ما في دراسات قالت إنه هالعمر كل بده يعمل تنظير للمعدة.
0: أوكي.
1: ولكن مثل ما قلنا اللي عنده ألم مستمر أو متكرر وما انحلت بالأدوية العادية مطلوب هيدا يعمل تنظير.
0: أوكي.
1: للمعدة. في أشخاص أو في بقع جغرافية مثل بالفار إيست هولي عندهم جاستريك يعني سرطانات للمعدة أكتر من غيرها, فهولي مطلوب إنه على عمر الأربعين والخمسة وأربعين يعملوا تنظير للمعدة ليشوفوا. كمان قلنا العامل العائلي, في عائلات ممكن عندها سرطانات المعدة أنواع كتير تكون.
0: نعم.
1: عندها يمكن أنواع سرطان معدة أكتر من غيرها, هو كمان مطلوب يعملوا فحص. نعم. دوري للمعدة.
0: نعم. سؤال, التنظير بينعمل كله فرد مرة مع بعض يعني هو بينعمل معدة وكولون وهيك ولا لا كل واحد جزء؟ يعني قصدي لما واحد يكون فات عم يعمل تنظير للقولون هل هني حيشوفوا المعدة كمان فرد مرة؟
1: ما حيشوف لا يعني واحد بده يسجل انه بدي
0: اعمل يحدد يعني ايه انا ايه بدي اعمل للمعدة للقولون
1: صحيح اوكي. بس بنفس الجلسة بتنعمل يعني المريض بيتنيم بعمل له منظار للمصران وبعمل له منظار للمعدة بنفس الجلسة نعم. يعني بتصير بس مش هو نفسي يعني نفس اذا عملت بس عملت منظار للقولون بس بشوف القولون
0: يعني اوكي ما في ايه واحد يطلبهم فرد مرة على هيك صحة السلامة هيك واحد فات يعمل تنظيم
1: يعني هو يعني ممكن ما تكون انه هل قد مطلوبة للشخص لنقول بهيدي المشكلة اللي عنده اياها انه يعمل تنظيل المعدة بس فرد مرة فرد مرة فايت ياخد بنج فرد مرة انه حيشرب الشربة وحيكون ما اكل من الصبح مثلا نعم. فبيفوت بيعمل تنظيل للمعدة وتنظيل للمصران
0: صحيح نعم. دكتور نبيلة كخاتمة اخيرة للمستمعين شو بتحب تقولي لهم؟
1: بحب اقول انه يعني نحن عم نقول هيدول الاشياء مشان الناس تعرف العلامات اللي ظهرت عندك هي علامات متكررة وغير منا محلولة بالأشياء العادية بالأدوية العادية مطلوب إنه نزور حكيم يعني نعم. ظهرت عنا حالات مثل دم فجأة أشياء ما طبيعية فجأة وجع كتير أليم فجأة لا كمان مطلوب نروح عند الحكيم نعم. العمر العائلة حسب تاريخ العائلة شو عندها سرطانات كمان مطلوب دغري نروح عند الحكيم لنشوف شو المشكلة ونشوف الفحص المناسب بالوقت المناسب للشخص المناسب
0: نعم نعم دكتور نبيلة أنا بدي أتشكرك كتير عن جد على المعلومات الحلوة اللي أعطيتينا إياها يعني كنا بنتمنى نلحقك بعد بحلقة قبل ما تسافر ترجعي بركي إن شاء الله بنرجع منجدد حلقات تانية مع بعض أنا عنا كتير مواضيع صراحة لنحكي فيها كمان من وراء الكنترول بتشكركم مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة انطرونا

0: أمر الجولري.
1: سوق برغور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة والليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أهلا بكم. تحت شعار بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم، أقامت جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية احتفالا كبيرا ضخما في الساحة المجاورة لمسجد محمد الأمين في بيروت أمس الجمعة. حضره شخصيات سياسية واجتماعية ودينية، كما حضر لفيف من المشايخ والإداريين، وغصت الساحة وجوارها بالآلاف من الجماهير الغفيرة. وقد استهل الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، كما كانت إطلالة شعرية سلطت الضوء على فرح المسلمين بالمولد النبوي الشريف. وكان للشيخ رمزي شتيلة كلمة في السيرة النبوية بيّنت أهمية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقد شنف فريق المشاريع لإنشاد التراث أسماء وعيون الحاضرين. بالعودة إلى الأخبار السياسية، لا يزال الاهتمام منصبا على الجنوب، حيث الوضع لم يتغير منذ أسابيع، إذ تواصل

0: قوات الجيش الإسرائيلي اعتداءاتها. وفي آخر المستجدات شهدت بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدلزون فجرا قصفا مدفعيا عنيفا معاديا. وواصل العدو اعتداءاته على الجنوب بحيث قام ليلا بعمليات تفجير واسعة شملت قرى وبلدات المنصوري ومجدلزون وبيوت السياد التي لم يبق فيها منزلا واحدا من دون تدمير. وشهدت بلدات حداثة وبيت يحون وعيت الجبل عمليات تفجير مماثلة، بالإضافة إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة مع الأودية المجاورة لها، ترافقت مع تحليق متواصل للطيران المسير في أجواء قرى وبلدات القطاعين الغربي والأوسط. كما شن طيران حربي قرابة 7:15 صباحا غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة. وليلا قصفت مدفعية العدو حتى فجر اليوم وبشكل مركز أطراف دوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر مستخدمة قذائف فوسفورية. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان ابتداء من 8/1/2023 ولغاية 21/2/2026 باتت كالتالي: 8915 شهيداً و 30543 جريحاً. وفي خضم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة زار رئيس الحكومة نواف سلام ثكنة منى وبركات في صور أمس، وأكد خلال كلمة أمام الضباط أن ما نريده للجنوب كما لكل لبنان هو أن يكون تحت سلطة الدولة. وقال متوجها إلى العسكريين إن حكومتنا تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. وأضاف: لا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، وأننا لن ندخر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة أسرانا إلى مدنهم وقراهم. وقد سمع دوي انفجارات في أجواء مدينة صور بالتزامن مع إلقاء رئيس الحكومة نواف سلام كلمته. بدوره قال وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا من صور: نؤكد موقفنا الثابت باسترجاع سيادة الدولة وكل شبل من أراضينا، وهذا هو الهدف من المفاوضات التي دخلها لبنان التي هي الحل الأفضل للخروج من هذا النفق. وقال: لن يهدأ لنا بال إلا بعودة الجنوب إلى لبنان وعودتكم إلى أرضكم مرفوعي الرأس. من جهته أكد قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن نيكولا تابت أن الجيش اللبناني واصل أداء عمله الوطني بكل مسؤولية وثبات في ظل استمرار الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية وما خلفته من دمار ومعاناة إنسانية في الجنوب، مشددا على أن وجود الجيش في المنطقة ليس مجرد انتشار عسكري بل هو تعبير عن حضور الدولة والتزامها بأهل الجنوب. وتوجه إلى الرئيس نواف سلام ووزير الدفاع بالقول: إن زيارتكم اليوم إلى الجنوب تحمل بالنسبة إلينا رسالة دعم وثقة بالمؤسسة العسكرية، كما تعكس اهتمام الدولة بأهل الجنوب وتضحياتهم. في إطار زياراته الخارجية التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في جنوب إيطاليا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وبحث مع العلاقات اللبنانية الإيطالية وسبل تعزيزها إلى جانب التطورات في لبنان والمنطقة ولاسيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وشكر عون إيطاليا على دعمها للبنان ودورها في استضافة المفاوضات الثلاثية، مؤكدا أهمية الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بصيغة الإطار التي تم التوصل إليها في واشنطن. كما تناول البحث دور إيطاليا في تثبيت الأمن والاستقرار ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في الجنوب. وكان عون قد التقى الرئيس الإيطالي وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. في إطار المفاوضات وعلى رغم الحديث المتداول في الأوساط السياسية عن جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في روما الشهر المقبل، تكون الأخيرة في هذه المرحلة بالنظر إلى الانهماك الإسرائيلي في انتخابات الكنيست، أكدت مصادر رسمية أن احتمال انعقاد جولة مفاوضات ضعيف. وأكد ذلك أيضا رئيس الحكومة نواف سلام بالأمس بقوله أن لا موعد محددا حتى الآن لاستئناف المفاوضات. مطلبيا دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين إلى تنظيم الصفوف في الشارع لمواجهة سياسات الإفقار، وطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1300 دولار أمريكي. وكان القطاع العام نفذ إضرابا يومي الخميس والجمعة الماضيين، كما قام وفد الهيئات التنسيقية في القطاع العام بجولة على القيادات السياسية وقدم لها لائحة بالمطالب قبل اللجوء إلى الخطوات السلبية. حياتيا باشرت وزارة الزراعة تحركا عاجلا فور توافر معلومات عن وجود أسد محتجز داخل إحدى المنشآت في منطقة اللبوة بعلبك، واتخذت الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة لحماية الحيوان تمهيدا لمصادرته ونقله إلى مكان آمن وملائم تتوافر فيه شروط الرعاية والسلامة والرفق بالحيوان. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة ربا محمود الخطيب بمستشفى قصب بصيدا بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة B أو O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-584-127. إذن المريضة ربا محمود الخطيب بمستشفى قصب بصيدا بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة B أو O بوزيتيف. للتواصل 03-584-127. لبوا وبارك الله بكم. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.

أرحب بكم من جديد. دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع إعلان واشنطن الانتقال إلى ما سمته أقصى حرب عقوبات في التاريخ، بالتزامن مع بقاء مضيق هرمز شبه مغلق أمام التدفقات النفطية التي يحتاج إليها السوق. وفي الغضون أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إلى أنه بمجرد أن ننتهي من إيران ستنخفض أسعار النفط إلى ما دون مستوياتها، لافتا إلى أن إيران لم تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وهي تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، لكننا لا نعرف حتى ما إذا كنا نريد ذلك. وقال: أعتبر مضيق هرمز حاليا أرضا أمريكية. في السياق ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن واشنطن تستعد لإقرار عقوبات، فقال وزير الخزانة الأمريكي إنه سيعلن تفاصيلها يوم الاثنين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق من عواقب اقتصادية على أي دولة تقدم أي نوع من المساعدة إلى إيران. في المقابل قالت إيران إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا، بعد أن توعدت واشنطن بإقرار أقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحقنا محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. في إطار المفاوضات جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقجي، وتناول الاتصال بحسب وكالة الأنباء العمانية آخر المستجدات الأقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة تراعي مصالح جميع الأطراف. وبحث الوزيران في تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وأكد أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. وبشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا، قال رئيس الوزراء الكندي في تصريح نقلته وكالة رويترز: إنني قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت وكالة رويترز عن الممثلة التجارية الأمريكية قولها إن كندا رفضت إبرام اتفاقية تجارية نهائية. وأكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية بنسبة 50% على واردات كندية ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة. على صعيد آخر، أجرى مجلس الأمن جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة ولم ترشح أي معلومة عن نتائج استطلاع الآراء الشكلي. هذا بعد التصويت صرح رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية العضو في المجلس بأن التوصل إلى توافق ما زال سابقا لأوانه. في الملف الفلسطيني، شجبت كل من قطر وتركيا والإمارات وإندونيسيا ومصر وباكستان والسعودية والأردن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت هذه الدول رفضها في شكل قاطع لمخطط إيوان والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في القدس المحتلة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية. تتكثف الغيوم ابتداء من بعد الظهر وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال من 16 إلى 30، أما في الداخل من 19 إلى 38 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة.
في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: على أثره صلى الله عليه وسلم برنامج مميز، وفي كل حلقة نتتبع شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم رحلة مشوقة نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله الذي جعل البركة في آثار نبيه الأكرم سيدنا محمد الفخم المفخم، والصلاة والسلام على هذا الرسول البشير النذير من قدره عال كبير، وعلى آله وصحبه الغر الميامين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإننا نتتبع في كل حلقة شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لنقف عند شكله ومادته، بل لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى ما زلنا نحتاج إليه اليوم. وفي الحلقة الماضية كان الأثر الذي تكلمنا عليه الحجر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربطه على بطنه من شدة الجوع، والذي علمنا أن القائد الحق لا يعيش بعيدا عن مشقات الناس بل يشاركهم فيها. أما الأثر الذي سنتحدث عليه اليوم فهو حلقتان من حديد دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قطع صغيرة من الحديد متصلة بعضها ببعض تنسج حتى تصنع غطاء يحمي الرأس ويحمي الوجه. كان هذا الغطاء يسمى المغفر، ويلبس ليحمي الرأس من الضربات، لكن حلقتين منه تدخلان يوم أحد في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوم أحد يوما شديدا، اضطربت الصفوف وتغيرت مجريات الموقف، ووصل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أصيب وجهه الشريف، ودخلت حلقتان من المغفر في وجه النبي وسال منه الدم. هو الذي جاء إلى الناس بالهدى ودعاهم إلى ما فيه نجاتهم حتى سالت دماؤه دفاعا عن الحق. اجتمع الصحابة حوله وكانوا يخشون أن ينزعوا الحلقتين بطريقة تزيد ألمه، فتقدم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، لم يستعمل يده خشية أن يضغط على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمسك الحلقة بأسنانه وجذبها برفق حتى نزعها، فسقطت إحدى ثنايا أبي عبيدة في مقدمة أسنانه، ثم تناول الحلقة الثانية كذلك بأسنانه وجذبها حتى نزعها، فسقطت ثنية أخرى. سقطت ثنتان من ثنايا أسنان أبي عبيدة حتى لا يزيد ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابة بعد ذلك: ما رأينا من انكسرت ثناياه فحسن فمه كما حسن فم أبي عبيدة. فالأثر الذي نقص من أسنانه زاده جمالا لوفائه. وكان هناك ألمان، ألم حمله صاحب الرسالة، وألم اختاره صاحبه ليخفف عنه. هنا لا تكون المحبة مجرد كلمات ولا عاطفة تظهر في وقت الراحة وتختفي في الملمات، بل تنعكس استعدادا لتحمل شيء من الألم من أجل من نحب وما نحب. كان أبو عبيدة يستطيع أن يطلب من غيره أن ينزع الحلقتين، وكان يستطيع أن يحافظ على أسنانه، لكنه رأى ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، فلم يسأل ما الذي قد أخسره، بل سأل كيف أخفف عنه. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.

0: يوم أحد تألم المؤمنون، فقد جرح من جرح منهم، وفقدوا من أحبوا، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لكن الألم لم يحملهم على ترك الحق، ولم تصبح الجراح سبباً للتراجع عن حماية الرسالة. قد يتألم الإنسان ويبقى ثابتاً، وقد يحزن ولا يستسلم، وقد يخسر شيئاً ولا يخسر المبدأ الذي يعيش من أجله. فليس الثابت من لا يشعر بالألم، بل من لا يسمح للألم أن يغير وجهته. كثير من الناس يحبون المبادئ ما دامت لا تكلفهم شيئا، يتحدثون عن الصدق حتى يهدد الصدق مأربا لهم كما يزعمون، ويتحدثون عن الوفاء حتى يصبح الوقوف مع الصديق عبئا كما يظنون، ويتحدثون عن الرحمة حتى يحتاج فعل الرحمة منهم إلى وقت أو مال أو تعب، ويتحدثون عن نصرة المظلوم حتى يطلب منهم أن يقولوا كلمة قد لا تعجب بعض من حولهم. عندها يظهر الفرق بين مبدأ نحمله وكلمة نرددها. فالقيمة التي لا نتمسك بها إلا حين توافق راحتنا قد لا تكون قيمة راسخة في نفوسنا الرسوخ المطلوب لاستمرارنا في الدفاع عنها. ولا يعني ذلك أن يبحث الإنسان عن الأذى، أو أن يضر نفسه بلا حاجة، أو أن يقبل الظلم من غير أن يدفعه، لكن بعض الثوابت لها كلف. رعاية الوالدين قد تأخذ من الوقت والراحة، والوفاء مع الأسرة قد يحتاج إلى الصبر، وتربية الأبناء قد تعني التنازل عن أمور نحبها، والعلم يحتاج إلى تعب، والإصلاح بين الناس يحتاج إلى احتمال كلامهم، والوقوف مع شخص في محنته قد يعطل بعض خططنا. المحبة التي لا تعطينا إلا المشاعر الجميلة ولا تدفعنا إلى عمل نافع تبقى محبة ناقصة. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قد ترجم محبته إلى فعل، وفي الجهة الأخرى تكشف الحلقتان ما تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته. لم تكن طريق الرسالة سهلة، شج وجهه الشريف ودخل الحديد فيه، ومع ذلك لم يترك ما أرسل من أجله. فالسؤال الذي ترشدنا إليه هاتان الحلقتان: ما الكلفة التي نحن مستعدون لتحملها من أجل مبادئنا؟ هل نقف مع من نحب وقت حاجته، أم لا نكون معه إلا حين يكون وجوده سهلا؟ هل نستمر في واجبنا حين نتعب؟ هل نصدق عندما يكون الكذب مسهلا لنا لبعض أمورنا؟ اختر أمرا تكرر الحديث عنه: الصدق، الوفاء، الرحمة، نصرة الدين، ثم اسأل نفسك: ما العمل الذي يدل على أنني أحمل هذه القيمة؟
1: على أثره صلى الله عليه وسلم، برنامج مميز، وفي كل حلقة نتتبع شيئاً اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم، رحلة مشوقة نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم.

الرقى الشرعية لا تنافي التوكل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الترمذي. إخوة الإيمان، الرقى التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان فيها عبادة غير الله، وأما الرقى التي من القرآن أو من ذكر الله فإنها جائزة نافعة بإذن الله، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره. صح في ذلك عدة أحاديث، من ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. قال ذلك مرارا، فعلمنا بذلك أن الرقية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان بكلمات خبيثة من دعوة كوكب أو شمس أو قمر أو دعوة ملوك الشياطين، فهذه الرقية التي فيها كلمات كفر هي التي تنافي التوكل على الله، وأما ما كان من ذكر الله فإنه مستحب في فعله ثواب مع النفع الحاصل بالشفاء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: يقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدة فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف وتدمير وتمشيط ليلا وفجرا في المنصور وبيوت السياد ومجدل زون. قذائف فسفورية وغارات على دوحة كفر رمان والدبشة وعلي الطاهر وتفجير كبير في محيط أرنون. طيران مسير فوق الضاحية الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عاد إلى بيروت بعد زيارة إلى إيطاليا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اعتبر مضيق هرمز حاليا أرضا أمريكية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: العقوبات الأمريكية تنتهك السيادة وميثاق الأمم المتحدة. وكالة الأنباء الإيرانية: إيران منحت الإذن لعدد من الناقلات النفطية العراقية بالعبور من مضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل عددا من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة. رويترز عن مسؤول بإدارة ترامب: الرسوم الجمركية بنسبة 50% على واردات كندية ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة. رئيس الوزراء الكندي: قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وزارة الدفاع الروسية: استهداف منشأة للبنية التحتية للطاقة ومركز لوجستي في العاصمة الأوكرانية كييف. الكونغو الديمقراطية: السلطات تتسلم أول دفعة من لقاح لمكافحة تفشي الإيبولا. أخيرا

حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقتنا اليوم من برنامج حدث في ربيع الأول. سنكون مع التعريف بالوليد بن عبد الملك، وهو الخليفة الأموي السادس الذي مات في ربيع الأول من عام 96 للهجرة المشرفة. ولد الوليد بن عبد الملك في خلافة معاوية بن سفيان حوالي 50 للهجرة في المدينة المنورة، وكان عبد العزيز بن مروان وليا للعهد في خلافة أخيه عبد الملك بن مروان. فلما توفي عبد العزيز 85 للهجرة عين عبد الملك ابنه الوليد في ولاية العهد وبايعه الناس، فتولى الخلافة عقب وفاة أبيه بعد سنة. كان الوليد قد خلط عملا سيئا بعمل حسن، ويكفي في سيئاته أنه ولى الحجاج على العراق، وأخاه على اليمن، وقرة بن شريك على مصر، على أنه كان أيضا رحمه الله كريما سخيا يعطي الجزيل كثير البر لأهل القرآن الكريم، وهو أول من أحدث المستشفيات في الإسلام وجعل فيها الكثير من الأطباء، وقد أمر للمجذومين بنفقة كافية ومنعهم أن يسألوا الناس ويخالطوهم، وكان يختن الأيتام ويرتب لهم المؤدبين، كما أنه أقام بيوتا ومنازل يأوي إليها الغرباء، وهدم مسجد المدينة المنورة والبيوت المحيطة به، ثم بناه بناء جديدا محكما، وصفح الكعبة المشرفة والميزاب والأساطين في مكة المكرمة، وهو أول من بنى مسجد دمشق الكبير المعروف بالجامع الأموي. فكانت نفقات هذا الجامع 11,200,000 دينار في ذلك الوقت، أي نحو 6,000,000 دينار ذهبي في زماننا. بدأ فيه 88 للهجرة المباركة، وكان البناؤون والمرخمون 12,000، ولم يتم بناؤه في زمنه بل أتمه أخوه سليمان، وكان فيه 600 سلسلة من الذهب للقناديل إلى أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فحملها إلى بيت المال وجعل بدلها من نحاس وحديد، وبنى الوليد مسجد قبة الصخرة ببيت المقدس، وصرف عليه أموالا كثيرة، وبنى المسجد النبوي المعطر المنور ووسعه، وكتب إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق وعمل الآبار. رسول الله رسول الله. وفي لفتة مهمة يقول البيطار الميداني الدمشقي في كتاب حلية البشر ومن الأمثال القديمة: الناس على دين ملوكهم، أي سيرتهم في الغالب. وذكروا أن السبب في هذا المثل أن الوليد بن عبد الملك ابن مروان كان مشغوفا بتشييد البنيان، فكان أكثر الناس في زمانه ليس لهم همة إلا تشييد البنيان والقصور، وفي ذلك كما قيل طول الأمل والغرور. ثم ولي بعده أخوه سليمان بن عبد الملك، فكان مشهورا بتنويع الأطعمة وتكثير الألوان، فكان أغلب الناس في زمانه يسعون في تنويع المأكولات وينهمكون في التلذذ بالشهوات، وفي ذلك بلية من أعظم البليات. ثم ولي بعد سليمان ابن عمه عمر بن عبد العزيز بن مروان الملحق بالخلفاء الراشدين، فكانت همته في الاشتغال بالطاعات والعدل وإقامة الدين. فكان الناس في زمانه راغبين في فعل الطاعات مستكثرين من فعل الخيرات.
1: رسول الله رسول الله.
0: وفي أيام الوليد بن عبد الملك فتحت الأندلس، حيث غزا طارق بن زياد تحت قيادة موسى بن نصير الأندلس باثني عشر ألفا في مراكب، فنزلوا جبل طارق وبه تسمى إلى الآن. ثم سار بالجيش فلقي ملك الأندلس، فزحف له طارق بمن معه، وكان جيش العدو 100,000. واتصلت الحرب 8 أيام، وقتل طارق ملك الأندلس وهزم جيشه، ولم يلقى المسلمون بعد ذلك حربا، وصاروا يملكون البلاد بلدا بلدا ويتوغلون فيها حتى استقامت الأمور هناك وعلت كلمة الحق، ووصلوا إلى أواسط قارة أوروبا، وامتدت في زمنه حدود دولة الإسلام شرقا إلى بلاد الهند فتركستان فأطراف الصين، فبلغت مسافتها مسيرة 6 أشهر بين الشرق والغرب والجنوب والشمال. فهذا إقليم شمال إفريقيا بكامله دخل الإسلام، ابتداء من ليبيا وحتى المغرب. وإذا كانت الفتوح الإسلامية لهذه البلاد قد بدأت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن هذه البلاد قد ارتدت على عقبها، ثم فتحت من جديد في عهد بني أمية. ومع إقليم شمال إفريقيا وصل الإسلام إلى أفغانستان وجمهوريات جنوب روسيا وغيرها، ودخل الناس فيه أفواجا.
1: رسول الله رسول الله.
0: مات الوليد رحمه الله يوم السبت في النصف من شهر ربيع الأول 96 للهجرة، وهو ابن 51 سنة، وكانت ولايته 10 سنين غير شهور، ودفن في دمشق. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة، تابعونا وإلى اللقاء.

حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكله الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

تحت شعار محمد على نهجه نحيا تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير في رأس النبع شارع محمد الحوت قرب مساكن الضباط الذي سيقام اليوم السبت في 22 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: محمد.
1: كانت نار الفرس توقد ليلا نهارا 1000 عام، فلما ولد صلى الله عليه وسلم انطفأت نار الفرس، فتعجبوا لهذا الحدث العجيب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث رسالة لملك الفرس فمزقها، دعا عليه رسول الله قال: اللهم مزق ملكه. وكان لملك الفرس هذا ولد يكرهه، فقتله واستلم الملك، وبحث في ممتلكات أبيه فوجد وعاء كان أبوه قد وضع فيه سما وكتب عليه إنه مقوٍ، فشرب منه فمات. فاستلمت بنته، ثم لم تلبث طويلا فماتت، ومنذ ذلك الحين لم تقم لهم دولة. تحقق فيهم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رسول الله يا أحلى رسول، لأنت الدهر عنوان الكمال، ووجهك نور شمس وهج بدر، جمال في جمال في جمالي. وعادت ذكرى المولد النبوي الشريف، فقد انتظرناها حولا كاملا، وهكذا نعود لنؤكد أن النجاح كل النجاح والفلاح أكبر الفلاح يكون بانتهاج منهج القرآن الكريم وتسنن سنن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة بخير ما تمسكت بشرع الحق والتزمت بتقوى الله، لذا فكل مقصر في هذه الأمة مطالب بالتوبة إلى الله ورد المظالم لأصحابها وتزكية النفس، فإذا تم ذلك تعم البركة وينتشر العدل، ويتحقق فينا قول الله عز وجل في كتابه المكنون: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

0: Sonanın hoşu var. Hoşu var.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. رواه البيهقي. معناه أكثر الناس لا يعملون بهذا الأمر الذي هو من أعظم العبادات عند الله تعالى، أي من أفضل الحسنات. والتواضع هو الابتعاد عن الكبر والفخر والترفع على الناس.
0: سنن بشرى.
2: لطيبة

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

موجز أهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد نفذ تفجيرا كبيرا في محيط بلدة أرنون، كما يحلق طيران مسير معاد فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ليلة أمس إلى بيروت مختتما الزيارة التي قام بها إلى الفاتيكان وإيطاليا، حيث التقى البابا لاون 14 وعرض معه الوضع في لبنان وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية. كما التقى الرئيس عون الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء وبحث معهما في العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في لبنان والمنطقة والمساعي الحالية لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية اليونيفيل في الجنوب. وقع مجلس الإنماء والإعمار بالشراكة مع وزارة الزراعة اللبنانية اتفاقية تنفيذ مبادرة المنح الزراعية المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع التحول الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي الممول من البنك الدولي من خلال قرض مقدم إلى الجمهورية اللبنانية. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع إعلان واشنطن الانتقال إلى ما سمته أقصى حرب عقوبات في التاريخ، بالتزامن مع بقاء مضيق هرمز شبه مغلق أمام التدفقات النفطية التي يحتاج إليها السوق. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت ل 457 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة خلال الليل. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت الخارجية الهندية أن وزير الخارجية سيقوم يومي 23 و24 من الجاري بزيارة رسمية إلى روسيا، حيث سيبحث القضايا الإقليمية والعالمية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولنا بالحسنى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن أعظم نعمة الله تعالى على العباد نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ثم هذه النعمة من حافظ عليها إلى نهاية عمره في هذه الحياة الدنيا فهو السعيد الناجي في قبره وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على شريعة الله، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها يوم القيامة. ثم هذه النعمة، نعمة الإسلام، هي أقوى رابطة بين المؤمنين، لا توازيها الروابط الأخرى. فمن هنا يكون متحتما علينا أن نتحاب ونتواصل ونتزاور ونتناصح. يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اللهم اجعلنا من هؤلاء المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتناصحين فيك، المتواصلين فيك. اللهم ربنا أحينا على السنة وأمتنا عليها وبعثنا عليها. سر الفاتحة.

أيام المولد، رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم 12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.

0: شو حلوة هالأصوات، كأنه الحي كله عم يستعد لأيام المولد.
1: صحيح، ومع اقتراب هالمناسبة الناس بتحرص تنشر الفرح والمحبة.
2: فؤاد، فسر الكلمات اللي رح نرددها باحتفال المولد.
3: نعم، بس بدي أعرف كيف كانوا أهل الحي يحتفلون زمان.
2: يلا نروح لعند عمو سالم. بي خبرني إنه انولد بهالحي وعاش فيه من هو وصغير، ومشان هيك بيعرف حكاياته وعاداته القديمة.
4: أهلين يا ولاد، شو هالهمة؟
2: عم نستعد للمولد، عم نتعلم أناشيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
4: أحسنتم، كانت هالأصوات تعبي الحارات زمان، وكانت العيال تجتمع، وكل الناس عنا تحس بفرحة هاليوم المبارك. بارك الله فيكم، معكم تبقى هالأجواء حلوة.
5: أيام المولد رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم الاثناش اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
6: محمد صلى الله عليه وسلم.

لكن أمك. اسمع قول الله تعالى في شأنها: حملته أمه وهنا على وهن. وأنت لا تستطيع الوقوف على حقيقة هذا الأمر حينما كنت طفلا، كبرت وترعرعت، صارت لك مقومات الاستقلال عن والديك، خرجت من بيت أبويك، لكن لا تخرجهما من قلبك. صرت مستقلا بتجارتك بمالك، لكن لا تفتت قلب أمك ولا قلب أبيك. صارت لك زوجة تحركك وتحثك وتلح عليك بمطالبها، لكن لو اقتربت مطالبها من إيذاء أمك وأبيك فتذكر قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: لكل منا أجل ولكل منا رزق، فهو مستوف رزقه وبالغ أجله، ولن يستطيع إنسان ولو اجتمع الناس كلهم ليقدم أجلك لا يقدرون. الأجل جنة حصينة، الأجل جنة حصينة، والجنة يعني الوقاية، لا يستطيع أحد ولو اجتمع الناس كلهم ليقتلوك لا يقدرون على قتلك إلا بأجلك، إلا على حسب ما قدر الله، كما أنه لا يستطيع الناس كلهم لو اجتمعوا أن يؤخروا أجلك إذا حان.

ما الدليل على أن سورة الملك تنجي من عذاب القبر بإذن الله؟ روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ضرب خباءه، أي نصب خيمته عند قبر، فسمع بالليل قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك إلى آخر السورة، فتعجب من ذلك. ولما أصبح جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا له: هي المانعة، هي المنجية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سورة ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها في القبر فمنعت عنه عذاب القبر. من قرأ سورة الملك في كل ليلة قراءة صحيحة مخلصا لله تعالى فإنه لن يعذب في القبر ولن يعذب في الآخرة، فكيف بعد هذا يتركها بعض الناس؟ هذا أمر يعجب له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سورة ما هي إلا 30 آية، أمنيت لو أنها في جوف كل مؤمن من أمتي. تمنى الرسول أن يكون كل مسلم حافظا لسورة الملك وأن يقرأ سورة الملك في كل ليلة. لا تتركوا قراءة هذه السورة بعد تلقيها من أهل المعرفة الثقات بالقراءة، الذين يعرفون القراءة. بارك الله فيكم.

0: سعدت بمطلع نورك الأيام، وتجملت فرحا بك الأعوام، وازدانت الدنيا بطه المصطفى، منا إليك تحية وسلام. بشرى الحياة بزوغ شمس محمد، فانزاح عن حرم الإله ظلام. إيوان كسرى هدمت شرفاته، وتنكس الشيطان والأصنام، وقصور بصرى
1: في الشآم
0: مضيئة من نور مولده. وأين الشام؟ من جاز للسبع الطباق ومن له فوق الملائكة الكرام مقام؟ أشجار مكة والحجارة سلمت، وأظله في الهاجرات غمامٌ.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: عم بس نقلهم من سلتك لسلة الخير.
1: سلة الخير منكم للمحتاجين.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.

أهلا بكم. تحت شعار بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم، أقامت جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية احتفالا كبيرا ضخما في الساحة المجاورة لمسجد محمد الأمين في بيروت أمس الجمعة. حضره شخصيات سياسية واجتماعية ودينية، كما حضر لفيف من المشايخ والإداريين، وغصت الساحة وجوارها بالألاف من الجماهير الغفيرة. وقد استهل الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، كما كانت إطلالة شعرية سلطت الضوء على فرح المسلمين بالمولد النبوي الشريف. وكانت كلمة في السيرة النبوية بيّنت أهمية الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد شنف فريق المشاريع لإنشاد التراث أسماع وعيون الحاضرين بالمدائح العطرة. بالعودة إلى الأخبار السياسية، لا يزال الاهتمام منصبا على الجنوب، حيث الوضع لم يتغير منذ أسابيع إذ تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اعتداءاتها. وفي آخر المستجدات، استهدفت مسيرة معادية راعيا في وادي صربين في قضاء بنت جبال من دون إصابته، ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في كفر تبنيت، ونفذ تفجيرا ضخما في بلدة طلوسة، كما يحلق طيران مسير معاد فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. في سياق آخر، أعلنت المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنها أعادت تفعيل مكتبها في النبطية، وباشر المكتب عمله من جديد بعد إنجاز أعمال إزالة الأضرار والترميم. في إطار المفاوضات، وعلى رغم الحديث المتداول في الأوساط السياسية عن جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في روما الشهر المقبل، تكون الأخيرة في هذه المرحلة بالنظر إلى الانهماك الإسرائيلي في انتخابات الكنيست، أكدت مصادر رسمية أن احتمال انعقاد جولة مفاوضات ضعيف. وأكد ذلك أيضا رئيس الحكومة نواف سلام بالأمس بقوله أن لا موعد محددا حتى الآن لاستئناف المفاوضات. في إطار زياراته الخارجية، عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ليلة أمس إلى بيروت، مختتما الزيارة التي قام بها إلى الفاتيكان وإيطاليا، حيث التقى البابا لاون الرابع عشر وعرض معه الوضع في لبنان وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية. كما التقى عون الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وبحث معهما في العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في لبنان والمنطقة والمساعي الحالية لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية اليونيفيل في الجنوب. إلى ذلك، تحدثت معلومات صحفية عن زيارة يعتزم أن يقوم بها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى روما للبحث في ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

في سياق آخر، أقدم مجهولون فجر اليوم على إلقاء قنبلتين يدويتين في ساحة برقايل في عكار قبل أن يفروا من دون معرفة الأسباب، وأدى انفجار إحداهما إلى تضرر سيارة من نوع رابيد كانت مركونة في المكان، وعلى الفور حضرت عناصر من مخابرات الجيش وعاينت المكان، فيما لم تسجل أي إصابات بشرية. مطلبيا دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين إلى تنظيم الصفوف في الشارع لمواجهة سياسات الإفقار، وطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1300 دولار أمريكي. وكان القطاع العام نفذ إضرابا يومي الخميس والجمعة الماضيين، كما قام وفد الهيئات التنسيقية في القطاع العام بجولة على القيادات السياسية وقدم لها لائحة بالمطالب قبل اللجوء إلى الخطوات السلبية. معيشيا، وقع مجلس الإنماء والإعمار بالشراكة مع وزارة الزراعة اللبنانية اتفاقية تنفيذ مبادرة المنح الزراعية المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع التحول الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي الممول من البنك الدولي من خلال قرض مقدم إلى الجمهورية اللبنانية. حياتيا، دعت رئاسة مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت في بيان المسافرين إلى التوجه إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع رحلاتهم في ظل كثافة حركة السفر وارتفاع أعداد المغادرين خلال هذه الفترة. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع إعلان واشنطن الانتقال إلى ما سمته أقصى حرب عقوبات في التاريخ، بالتزامن مع بقاء مضيق هرمز شبه مغلق أمام التدفقات النفطية التي يحتاج إليها السوق في الغضون. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إلى أنه بمجرد أن ننتهي من إيران ستنخفض أسعار النفط إلى ما دون مستوياتها، لافتا إلى أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وهي تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، لكننا لا نعرف حتى ما إذا كنا نريد ذلك. وقال اعتبر مضيق هرمز حاليا أرضا أمريكية. في السياق، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن واشنطن تستعد لإقرار عقوبات، حيث قال وزير الخزانة الأمريكية أنه سيعلن تفاصيلها يوم الاثنين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق من عواقب اقتصادية على أي دولة تقدم أي نوع من المساعدة إلى إيران. في المقابل، قالت إيران إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا، بعد أن توعدت واشنطن بإقرار أقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرخجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحقنا محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. وبشأن مضيق هرمز، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن طهران منحت عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بالعبور من مضيق هرمز بناء على طلب من بغداد. وأشارت إلى أن ذلك يأتي على الرغم من تعرض طهران لأشد الإجراءات العسكرية وانعدام الأمن الشديد في المضيق نتيجة لأعمال الولايات المتحدة العدائية. على صعيد آخر، أجرى مجلس الأمن جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة، ولم ترشح أي معلومة عن نتائج استطلاع الآراء الشكلي هذا. وبعد التصويت صرح سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية العضو في المجلس بأن التوصل إلى توافق ما زال سابقا لأوانه. أعلنت وكالة روسيا اليوم أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق أكد أن الجولان السوري المحتل ملك لسوريا بمقتضى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت موسكو أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما واسع النطاق استهدف مرافق للبنية التحتية للطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية. أعلنت الخارجية الهندية أن وزير الخارجية سيقوم يومي 23 و24 من آب بزيارة رسمية إلى روسيا، حيث سيبحث القضايا الإقليمية والعالمية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية. تتكثف الغيوم ابتداء من بعد الظهر وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتية: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 16 إلى 30، أما في الداخل من 19 إلى 38 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: واحد صوت واحد لكل لبنان لكل لبنان
1: نداء المعرفة صوت المشاريع.

يا رسول الله نحبك، نحب ما تحب، نحب من تحب، نحب من يحبك، يا حبيبا لقلوب العاشقين، يا حبيب رب العالمين. لم نحصل شرف صحبتك، ولا متعنا نواظرنا ببهي طلعتك، وقصرنا في أداء جميع سنتك، لكن شغاف قلوبنا متعلقة بمحبتك، تواقة للوقوف بباب حضرتك، وراجية نيل عظيم شفاعتك، أيها الدال على الله، الداعي لدين الله. ولكم كانت فرحة المسلمين كبيرة حيثما هناك جبهة لله تسجد بذكرى بشرى مولدك، يا أجمل وأفضل وأكمل وأنبل مخلوق. تنورت ليالينا بغدق من الخير دافق، وتعطرت أوقاتنا بعبق من المسك رائق، فالحمد لله الذي جمعنا على محبتك، ويسر لنا الاحتفال بمولدك، يا رحمة الله المهدات.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من أعظم الذكريات، بل هي أجمل ذكرى تمتد ظلالها إلى كل العام. فالمسلم العاشق للذات المحمدية يردد اسم النبي صلى الله عليه وسلم دائما على لسانه، فما أجملها كلمة محمد، وما أجملها كلمة صلى الله على محمد. وها هي نداء المعرفة، صوت المشاريع في طليعة الذين يذكرون ويذكرون بهذا الاسم الطيب المبارك محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. Discover the path to educational excellence at AICP schools.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يصاعد جنوبا، تفجيرات واسعة وقصف عنيف يطال بلدات عدة. تفجيرات إسرائيلية في بلدات ميس الجبل وطلوسي وكفر تبنيت تزامنا مع تمشيط مستمر وطيران مسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عاد إلى بيروت بعد زيارة إلى إيطاليا. وزير الزراعة نزار هاني لحماية الموارد الطبيعية وحسن استثمار الأراضي الزراعية وعدم تركها عرضة للإهمال. وزارة المالية التأخير في صرف المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في قوى الأمن لا يقع مسؤوليته على الوزارة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أعتبر مضيق هرمز حالياً أرضاً أمريكية. متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي العقوبات الأمريكية تنتهك السيادة وميثاق الأمم المتحدة. إيران تمنح الإذن لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز. وزارة الصحة بغزة شهيدان وأربع إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية. رويترز عن مسؤول بإدارة ترامب رسوم الجمركية بنسبة 50% على واردات كندية ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة. رئيس الوزراء الكندي يقول قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. صفارات الأنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف والسلطات تحذر من هجوم صاروخي. وصول وزير الخارجية الألماني إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة. مسلحون قتلوا وخطفوا العشرات في وسط نيجيريا. 16 ألف جرعة من لقاح إيبولا تصل إلى الكونغو الديمقراطية. أخيراً الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

قصة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يروى أن حليمة السعدية مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام قالت: فبينما هو وأخوه يوما خلف البيوت يرعيان لنا، جاء أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: أدركي أخي القرشي، قد جاءه رجلان فأضجعاه وشقا بطنه. فخرجنا فانتهينا إليه وهو قائم قد اصفر لونه، فاحتضناه ثم قلنا: ما خبرك يا بني؟ قال: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شقا بطني، فوالله ما أدري ما صنعا. قالت: فرجعنا به. فقال أبوه: يا حليمة، ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. قالت: فرجعنا به. قالت أمه: فما يردكما به وقد كنتما حريصين عليه؟ قالت حليمة: فقلت: لا والله، إلا أنا قد كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم تخوفنا الأحداث عليه فقلنا يكون في أهله. قالت أمه: والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره. قالت: فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره. قالت: فتخوفتما عليه؟ كلا والله، إن لابني هذا شأنا ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف علي ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، فلما وقع كما تقع الصبيان وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. ثم قالت أمه: دعاه والحقا بشأنكما، فعليك الصلاة والسلام يا من لأجلك انشق القمر.

أهلا بكم أحبابنا في برنامج مسابقة المولد الشريف، الذي هو عبارة عن مسابقة اخترنا أسئلتها من بطون كتب السيرة الشريفة لنزيد من معلوماتنا المفيدة. وإذا كنتم تنتظرون سؤال اليوم فهاكم ما يأتي: كم عدد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن نعيد السؤال مرة أخرى: كم عدد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأما بالنسبة لإجابة الحلقة السابقة فكان السؤال: ما اسم الغزوة التي أطلق عليها بالفتح القريب؟ هل هي غزوة خيبر أم المريسيع؟ وكان الجواب: هي غزوة خيبر. يمكنكم إرسال الإجابات عبر واتساب 01-66-76-02 أو عبر صفحة إذاعة نداء المعرفة على فيسبوك وإنستغرام. تابعونا في مسابقة المولد النبوي الشريف وانتظرونا في حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حتى
7: عالم الأعياد في الأمم واجمع.
8: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير في رأس النبع، شارع محمد الحوت، قرب مساكن الضباط، الذي سيقام اليوم السبت في 22 من شهر آب الجاري، الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منبدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منبدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منبدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
8: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

تمشيط مستمر وطيران مسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عاد إلى بيروت بعد زيارة إلى إيطاليا. وزير الزراعة نزار هاني لحماية الموارد الطبيعية وحسن استثمار الأراضي الزراعية وعدم تركها عرضة للإهمال. وزارة المالية التأخير في صرف المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في قوى الأمن لا يقع مسؤوليته على الوزارة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أعتبر مضيق هرمز حالياً أرضاً أمريكية. متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي العقوبات الأمريكية تنتهك السيادة وميثاق الأمم المتحدة. إيران تمنح الإذن لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز. وزارة الصحة بغزة شهيدان وأربع إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية. رويترز عن مسؤول بإدارة ترامب رسوم الجمركية بنسبة 50% على واردات كندية ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة. رئيس الوزراء الكندي يقول قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. صفارات الأنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف والسلطات تحذر من هجوم صاروخي. وصول وزير الخارجية الألماني إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة. مسلحون قتلوا وخطفوا العشرات في وسط نيجيريا. 16,000 جرعة من لقاح إيبولا تصل إلى الكونغو الديمقراطية. أخيراً الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع رطوبة مرتفعة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، من بعثه ربه رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بشر بك الملأ الأعلى قبل ولادتك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من نطق الأنبياء بالبشائر ببعثتك ومولدك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بشر بمولدك وبعثتك الكتب السماوية كلها. يا من بعثه الله رحمة مهداة للعالمين، أقام صروح العدل وحارب الظلم، دعا إلى عبادة الله الملك الديان، وحارب الشرك وحطم الأوثان، نشر الأخلاق الحميدة وحارب الرذيلة، دعا إلى مكارم الأخلاق، ونبذ التباغض والتحاسد والتدابر والتنافر بين المؤمنين. تحولت الجزيرة العربية بمولده وازدانت ببعثته، فصارت مركز إشعاع نور وهدي وبركة وأسرار عم العالمين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ها نحن نعيش في نسمات خير، نعيش في لطائف محمدية، نعيش في ذكرى ولادة أحب الخلق إلى الله تعالى، نعيش في ذكرى ولادة سيد الخلائق العرب والعجم، نعيش في ذكرى ولادة محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. ما أحيلاها من ذكرى عظيمة، ما أعظمها من مناسبة كريمة، عم بها النور أرجاء المعمورة. ما أعظمها من حدث حول تاريخ الجزيرة العربية، من قبائل متناحرة مشتتة يفتك بعضها ببعض، يتباهون بالرذائل والمحرمات، يرفعون لواء الشرك وعبادة الأوثان، حتى صارت مهد العلم والنور والإيمان ودولة الأخلاق والعدل والأمان بهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي العظيم الذي سعدنا بمولده وازددنا فرحا وأمنا وأمانا بأن كنا في أمته، هذا النبي العظيم طوبى لمن التزم نهجه وسار على هديه والتزم أوامره ونهيه. فقيرا كان أم غنيا، أنثى كان أم ذكرا، فردا من أفراد المجتمع كان أم سلطانا أم حاكما أم رئيسا، هذا النبي العظيم الذي جعله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا، كان أميا لا يقرأ المكتوب ولا يكتب شيئا، ومع ذلك كان ذا فصاحة بالغة، وأخبر بأخبار الأمم الماضية التي لا يعرفها إلا من اطلع في الكتب القديمة، وعلم فوائد وعلوما لا يعرفها من لم يقعد للدراسة، وكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. كان ذا نصح تام ورأفة ورحمة، ذا شفقة وإحسان، يواسي الفقراء ويسعى في قضاء حاجات الأرامل والأيتام والمساكين والضعفاء. كان أشد الناس تواضعا، يحب المساكين ويشهد جنائزهم، فما أعظمه من نبي وما أحلاها من صفات. عسانا أن نتجمل بصفات كريمة لنكون على هديه صلى الله عليه وسلم، كما قال ربه سبحانه يمتدحه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، لا بد لنا نحن المسلمون المؤمنون بالكتاب والسنة من أن نبين للخاصة والعامة من الناس مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ليزداد المسلمون ثباتا على هذا الخير العظيم وينالهم البركات والخيرات. وعسى أن يتنبه من يحرم هذا العمل بغير حق إلى ما فاته من النعم الجزيلة والنفع الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. فإقامة المولد النبوي الشريف سنة حسنة يثاب عليها فاعلها، والحفاظ والمحدثون والفقهاء والمفسرون قد أقروا عمل ملك إربل الملك المظفر، الذي كان أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف وجمع له العلماء والعامة من المسلمين، وقدم لهم أطايب الطعام ومفاخر الشراب. كيف لا نحتفل بمولد هذا الرسول العظيم وربنا سبحانه يقول: وابتغوا إليه الوسيلة؟ نتوسل إلى الله بصلاتنا، نتوسل إلى الله بأحبابه وأنبيائه، نتوسل إلى الله بحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم الاثنين، أليس قال: ذاك يوم ولدت فيه؟ ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم الدليل على مشروعية الاحتفال بالمناسبات الحسنة. وكيف يكون الاحتفال؟ يكون بالإحسان ليس بالمعاصي، بالازدياد من الطاعات شكرا لله على النعمة. فكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشكر الله عز وجل على نعمة مولده عليه الصلاة والسلام وذلك بالصيام، فنحن نشكر الله سبحانه على هذه النعمة العظيمة. كيف؟ بقراءة القرآن، بذكر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، بإطعام الطعام وتذكير الناس بمحاسن الأخلاق وحثهم على الطاعات. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وينفعنا بنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبرماركت الديوان.

0: أسرار الزواج الناجح لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فقد روى النسائي والطبراني وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه خطب أبو طلحة أم سليم، أي طلبها للزواج، وكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه ما زال على الشرك، وأم سليم هي أم أنس بن مالك، وكان أمله كبيرا في أن تقبله زوجا لها لما كان بينهما من روابط القرباء، فكلاهما كان من بني النجار، ولكنها رفضت حتى يكبر ابنها ويشتد عوده. فلما كبر ابنها ووجدت منه ما تتمناه من تأدية واجبها نحو ابنها، قبلت أن تنظر في أمر زواجها مرة أخرى، لا سيما عندما تقدم لها أبو طلحة للمرة الثانية. وأبو طلحة كان من أشراف يثرب، وهي امرأة مترملة، ومع ذلك لم يدفعها الترمل إلى قبول هذا الزواج دون تفكير، كما لم تغرها مفاتن الدنيا وملذاتها، لأن العقيدة والإيمان هما الأساس عندها. ولكن فوجئ أبو طلحة الأنصاري بأن أم سليم ترفض الزواج منه مرة أخرى، وأراد أن يعرف السبب الجديد في الرفض. فقالت له أم سليم: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، وفي هذا تعظيم له وحث على أن يأتي ما سيطلب منه، فلعلها قالت ذلك تمهيدا له وترغيبا في أن يدخل في دين الإسلام، لأن مثله له من العقل والفطنة ما يعرف به الحق ويتبعه يدخل في الإسلام. فتوصلت إلى بلوغ غرضها ببذل نفسها، فظفرت بالخيرين، بإسلامه وبالزواج منه. فقالت: ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم أي تدخل في الإسلام فذاك مهري، والمهر هو ما تستحقه المرأة بدلا في النكاح، وما أسألك غيره، أي مالا. فلما هداه الله تعالى إلى طريق الإيمان وأسلم، قالت لابنها أنس: يا أنس، قم فزوج أبا طلحة. ويدل على ذلك قول أنس رضي الله عنه في الحديث: فأسلم، أي أبو طلحة رضي الله عنه، فكان ذلك أي إسلامه مهرها، أي مهرا لأم سليم، وكان مهرها كما قال لها أهل المدينة: ما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، إذ كان مهرها الإسلام. قال ثابت البناني رضي الله عنه راوي الحديث عن خادم رسول الله أنس بن مالك رضي الله عنه: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له. وهذا تعظيم لقدرها وبيان لتفضيلها أجر الآخرة على ما يكون لها في الدنيا. وحازت بذلك على الفضيلة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري من حديث سهل بن سعد. أين مهر الإيمان والاستقامة من مهر الأساس والمال والجاه والسلطان والحسب والنسب والتفاخر؟ اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا برحمتك مؤمنين يا رب العالمين.
0: أسرار الزواج الناجح، لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة، وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح، حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس. محمد صلى الله عليه وسلم.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

يشكر ويحمد. أرسل الرسل ليرشدوا الناس وجعلهم في الرتبة بعد من له الشفاعة ولواء الحمد في القيامة يعقد. وجعله آخر الأنبياء ليبين للخلق الطريق الأرشد. فلذلك قال تعالى في كتابه الممجد: وإذ قال

0: في القرآن وصفا حسنا وأثنى عليه ثناء جميلا وأوجده الله في مثل هذا الشهر الشريف وفضله على سائر الخلق تفضيلا صلى الله عليه وعلى كل نبي أرسله وعلى آله وأصحابه الذين ما بدلوا تبديلا.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: ليس الله جسما كبيرا كالعرش، ولا هو جسم أوسع من العرش، ولا هو جسم كجسم الإنسان حجمه أربعة أذرع طولا وذراع عرضا، وحبة الخردل لها حجم صغير، فالذي خلق الحجم الصغير والكبير لا يكون حجما، أو كان حجما لم يستطيع يخلق الحجم. هل يستطيع الإنسان أن يخلق حجما مثله أو أصغر منه أو أكبر منه؟ لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في القرآن موجود ليس كمثله شيء، لا يشبه النور ولا الظلام ولا الإنسان ولا الملائكة ولا شيئا سواه.

عليكم بتقليل الكلام، لأن كثرة الكلام يجر إلى المهالك، يجر إلى الكفر، يجر إلى أسباب القطيعة بين الأقارب والأحباب. وأعجب لمن لا يعمل بحديث بعد أن سمعه: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على دينك. رواه ابن حبان.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أدِ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: غالب الأعياد في الأمم واجمع.
2: تحت شعار محمد على نهجه نحيا تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير في رأس النبع شارع محمد الحوت قرب مساكن الضباط الذي سيقام اليوم السبت في 22 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أخلص النوايا لله عز وجل، زادني الله وإياكم علما وفهما، آمين. اليوم يا أحباب نبدأ بموضوع القدر، وهذا موضوع حساس جدا، وهو من أهم وأدق المسائل في العقيدة، وهذا خالف فيه كثيرون أهل الحق في هذه المسألة. طلعت فرق تقول إن العبد لا اختيار له والعياذ بالله، وهؤلاء يقال لهم الجبرية، وطلعت فرقة أخرى يقال لهم القدرية. فهؤلاء القدرية يقولون إن العبد يخلق فعله والعياذ بالله. فالآن إن شاء الله سنتكلم عن عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، الذين قالوا إن الإنسان له اختيار بخلق الله لكن تحت مشيئة الله، لك مشيئة لكن تحت مشيئة الله. أنت لا تخلق شيئا، الخالق هو الله، خالق الأجسام والأعمال، الأعمال الاختيارية والاضطرارية هو الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. قال الشيخ رحمه الله: قال بعض العلماء: القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية. يعني نقول يا أحباب، الله تعالى يتصرف بالأشياء على حسب مشيئته وعلمه، وكل صفات الله أزلية أبدية، لا ابتداء لها ولا انتهاء. بعبارة أخرى ماذا نقول؟ القدر هو جعل كل الأشياء على ما هي عليه. هذا تفسير تاني للقدر، وهذا وهذا لا بأس به. فيوجدها الله تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. فلما نقول يا أحباب نؤمن بالقدر، يعني نؤمن بصفة الله التقدير. أما حين نقول بالقدر خيره وشره، هون الخير والشر راجع إلى المقدور المخلوق اللي هو أثر التقدير. فإذا كلمة القدر إلى معنيين: معنى الصفة فهو أزلي أبدي ولا يقال عن صفة الله شر، أما القدر المخلوق اللي هو أثر التقدير فالأثر منه خير ومنه شر، وأما الله تعالى خلقه للخير حسن من الله، وخلقه للشر حسن من الله، فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره. لأن الإنسان يا أحباب إذا عمل حسنة من الحسنات هذا بتقدير الله، وإذا عمل سيئة من السيئات هذا بتقدير الله. ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. فإذا هذه اللي منقولها يا أحباب أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة. وما معناتها ما في شيء تاني بدنا نآمن فيه، إنما هذه هي أعظم أمور الإيمان: أن تؤمن بالله أنه موجود لا كالموجودات، تؤمن بأنبياء الله أول آدم خاتمهم محمد معصومون عليهم السلام، تؤمن بالملائكة الكرام أجسام خلقها الله من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، تؤمن باليوم الآخر وما يحصل في هذا اليوم من البعث والحشر والحساب إلى غير ذلك، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعناه أن المخلوقات التي قدرها الله تعالى، يعني على وفق مشيئته وعلمه وفيها الخير والشر، وجدت بتقدير الله الأزلي. فإذا لما نقول يا أحباب نؤمن بالقدر، شو يعني؟ نؤمن أن الله متصف بالتقدير، ونؤمن أن المقدورات اللي دخلت في الوجود
حصلت بتقدير الله الخير منها والشر منها بتقديره تعالى. وأما تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشر. طب شو يقال لكان؟ بل تقدير الله للشر يعني الكفر والمعصية، وتقديره للإيمان والطاعة حسن منه، يعني لا يقال قبيحا، لا يقال قبيح، ليس قبيحا. العمل القبيح في الشرع يعني ما قبحه الله، مشيئة الله لحصول هذا العمل ليس قبيحا من الله، هذا معنى الكلام يا أحبابي. فإرادة الله تعالى نافذة في جميع مراداته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، على حسب علمه بها، يعني لا تتخلف، لأن تخلف المشيئة علامة الحدوث. فما علم يعني في الأزل كونه أنه يكون في وقت معين، أراد كونه في الوقت الذي علم أنه يكون فيه، وأبرزه الله من العدم إلى الوجود في ذلك الوقت. وما علم أنه لا يكون لم يرد أن يكون، يعني فلا يكون، لأنه لا يكون إلا ما قدر الله، لا يكون إلا ما شاء الله، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. وما علم أنه لا يكون لم يرد أن يكون، فلا يحدث في العالم شيء، يعني لا يوجد شيء إلا بمشيئته، ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى. شوفوا يا أحباب هذه العقيدة الطيبة شو بيقول الشيخ، وهذا ورد في الحديث، ولا يخطئ العبد شيء قدر الله وشاء أن يصيبه. ما بيحصل إلا ما قدر الله. شو ما اجتمع الناس والملائكة والجن على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك، ولن يضروك إلا بما كتب عليك. فإذا الآية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من الهادي؟ الله. خالق الهدى؟ الله. خالق الضلالة؟ الله. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني قلبه لا يقبل الإيمان، مقفل، هذا القفل معنوي، ولا يفتحه إلا الذي أقفله تبارك وتعالى. كأنما يصعد في السماء. وورد في الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته دعاء، كانت تقول صباحا ومساء، وهذا الدعاء من جملته هالكلمة الطيبة اللي اشتهرت بين المسلمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رواه أبو داود في السنن. ثم تواتر واستفاض بين أفراد الأمة، وهذا مشاهد، يعني الكبار والصغار بيرددوه والحمد لله، وعلى هذا كانوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال، مصباح التوحيد الذي كان يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا مدينة العلم وعلي بابها. الله الله، لكن المدينة إلى عدة أبواب، فلذلك هو نعم مدينة العلم النبي وبابها علي، لكن في علماء في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك. شو يعني؟ بدك تعتقد اعتقادا جازما لا يخالطه ريب وشك أن ما أصابه يعني من رزق، مصيبة، غير ذلك، لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله، يعني لا يجوز اعتقاد أنه في أمر من الأمور لا تحصل بتقدير الله أبدا. لو كان شيء يحدث في هذا العالم
بغير تقدير الله لدل على عجز الله، لكان الله مغلوبا والله غالب على أمره. أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض. ليه؟ لأنه بيكون خالف الإيمان وحالف الضلالة، لازم الضلالة كما قال الطحاوي. يقول شيخنا رحمه الله تعالى، وروى البيهقي، هذا رواه أيضا بالإسناد الصحيح، أن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان بالجابية، وهي أرض من الشام، يعني بلاد الشام اللي هي يقال لها الأردن، فلسطين وسوريا ولبنان، هذه كلها يقال لها بلاد الشام، من بالس إلى العريش، العريش في مصر، بالس في العراق. فقام خطيبا يخطب في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا الكلام كان النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، هذه اسمها خطبة الحاجة، ومنقولها عند عقد النكاح سنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في خطبة الجمعة. وكان عند عمر كافر من كفار العجم من أهل الذمة، يعني اللي في بينه وبين المسلمين اتفاق يدفع المال مقابل أن لا يقاتل. فقال هذا الكافر بلغته والعياذ بالله: إن الله لا يضل أحدا، يعني على زعمه الله لا يشاء الضلال لأحد، يعني على زعمه الله لا يقدر الضلالة على أحد ولا يخلق الضلالة في أحد. فقال عمر للترجمان: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول إن الله لا يضل أحدا. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: كذبت يا عدو الله، ولولا أنك من أهل الذمة، يعني في اتفاق وعهد، لضربت عنقك، يعني عاملتك معاملة المرتد. هو أضلك، خلق فيك الضلالة، وهو يدخلك النار إن شاء، لأنه سيدنا عمر ما بيعرف خاتمته لهالإنسان، فقال له يعني إن شاء الله أنه أنت تموت على الضلالة فأنت مخلد في النار. وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله بإسناده عن ابن أخي الزهري عن عمه ابن شهاب الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة رضي الله عنه، واللي كان لبيد رحمه الله تعالى من الشعراء، وكان يقول هذه الأبيات الطيبة التي منها، هذه الأبيات اللي كان يحبها سيدنا عمر لأنه فيها من عقيدة المسلمين: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. سبحان الله، الله يهدي من يشاء. هو كان يقول رحمه الله، الحمد لله، هذا الشاعر لبيد كان يقول: الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. دخل في الإسلام والحمد لله. طيب الآن نشرح كلامه هذا المبارك الطيب. شو قال؟ إن تقوى ربنا خير نفل، شو يعني؟ خير ما يعطاه الإنسان تقوى الله، اللي هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ومعنى قوله وبإذن الله ريثي وعجل، يعني إن إبطاء المبطئ وإسراع المسرع هذا كله بخلق الله، أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله وبإذنه. وقوله أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له ولا عديل له، يعني لا مساو له ولا كفء له. وقوله بيديه الخير، أي هو مالك الخير، شو يعني؟ أي والشر، لأنه لا يحصلان الخير والشر إلا بمشيئة الله، تخليق الله، تقدير الله، بعلم الله. وإنما ثنى لبيد اليد تعظيما، وهذا معروف عند العرب، مش لأنه الله له إيد تاني يعني هيك مثلنا، حاشا. أما الآية بل يداه مبسوطتان، كمالتها بتشرحها،
ينفق كيف يشاء، أي كريم تبارك وتعالى. وإنما اقتصر رحمه الله على ذكر الخير دون الشر من باب الاكتفاء. هذه من أساليب البلاغة العربية، إنه أحياناً بيذكروا أحد الشيئين اللي هن داخلين تحت حكم واحد باكتفاء أحدهما عن ذكر الآخر، مثل قول الله تعالى في سورة النحل: سرابيل، قمصان هذه بيسموها سرابيل، الله قال: سرابيل تقيكم الحر. شو يعني؟ هل القمصان بس بتحمينا من الحر ولا الحر والبرد؟ نيناتن. فإذا أيوة البرد، لأن السرابيل تقي من الأمرين ليس من الحر فقط. وقوله ما شاء فعل، أي ما أراد الله حصوله يعني فعله لا بد أن يحصل، يحصل بقدرة الله وتخليقه، وما أراد أن لا يحصل فلا يحصل. وقوله من هداه سبل الخير اهتدى، أي من شاء، أي من شاء الله له أن يكون على الصراط الصحيح المستقيم الإسلام اهتدى بفضل الله ومن الله وكرمه وإحسانه، وليس واجبا على الله. وقوله ناعم البال، أي مطمئن البال، يعني قلبه مطمئن. وقوله ومن شاء أضل، أي من شاء الله له أن يكون ضالا أضله، يعني بعدله، وليس ربنا بظلام للعبيد. كان سيدنا عمر يعجب بهالأبيات، لأنه هالأبيات من جواهر العلم فيها، من أصول العقيدة، من خالص التوحيد، سبحان الله. وكذلك أيضا يروي البيهقي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي رضي الله عنه أنه قال حين سئل عن القدر، سألوا لسيدنا الشافعي عن القدر، قام شو قال رحمه الله؟ قال هذه الأبيات، شو هي؟ قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. سبحان الله. هذه الأبيات كان يقول الشافعي، شو كان عم بيقول؟ ما شئت يا الله كان، لأنه مشيئتك يا الله أزلية أبدية، لا بد أن يوجد ما شئت أن يوجد، وإن لم أشأ أنا العبد وجوده، لأن مشيئتك نافذة، مرادك لا يتخلف حصوله، هذا معنى. وأما ما أردت أنا حصوله فلا يحصل إلا إذا شئت أنت ذلك. وأنت يا ربنا خلقت العبادة على ما علمت، يعني أبرزتهم من العدم إلى الوجود على حسب ما سبق في علمك الأزلي، ففي العلم يجري الفتى والمسن، سعينا أعمالنا كسبنا كل واحد منا أنت تعلمه يا الله، على ذا مننت بالهدى وفقته للإيمان، وهذا خذلت يعني خلقت فيه القدرة على المعصية والحرام، وهذا أعنت وذا لم تعن، يعني أعنت فريقا من الناس على الإيمان وفريقا لم تعنهم على الإيمان. وانتبهوا، معناه أن الله تعالى ما أقدر بعض الناس على الإيمان وأقدر بعض الناس على الإيمان، هذا معناه. فمنهم شقي ومنهم سعيد، يعني هذا موفق للإسلام سعيد، وهذا شقي يعني كافر مخذول، وهذا قبيح من الأعمال، وهذا حسن، وكل هذا بحسب علمك ومشيئتك. فتبين بهذا يعني لسبق كله أن الضمير يعني المستتر في قوله تعالى يضل من يشاء، في كلمة من يشاء، في فعل يشاء، ويهدي من يشاء، يعود إلى الله، يعني يكون المعنى من يشاء الله
له الضلالة يجعله ضالا، هيك. ومن يشاء الله له الهدى يجعله مهتديا. لا يصح أنه يعود الضمير إلى العبد كما زعمت القدرية بدليل قوله تعالى في سورة الأعراف إخبارا عن سيدنا موسى، سيدنا موسى عليه السلام لما عبد قومه أي 70,000 منهم العجل، اختار 70 وراحوا حتى يتضرعوا إلى الله تعالى، وأخذتهم الرجفة يعني اهتزت الأرض من تحتهم. شو قال سيدنا موسى أخبر الله عنه

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يعني يا ربي ما حصل من هذا موسى السامري الكافر والعجل، هذا ابتلاء منك يا الله، أنت تضل من تشاء وتهدي من تشاء. وكذلك قالت طائفة، يعني مثل قول القدرية المعتزلة، ينتسبون إلى رجل، هذا كان شرطي أيام الاحتلال الفرنسي، يدعي أنه هو عالم وهو ما عنده علم، يقال له أمين شيخه، تبعوه جماعة منهم بعد ذلك، رجل يقال له عبد الهادي الباني، بعدين صار في بينات الخلاف وافترقوا فرق، وطلع بعدين رجل يقال له في أيامنا محمد راتب النابلسي يقول بهذه المسألة. تبعه أناس يعني تلقوا العلوم العصرية ولا دليل لهم، الذين زعيمهم اليوم أيام الشيخ رحمه الله، وهذا مات كمان، عبد الهادي الباني، هذا مات أيضا، الذي هو بدمشق، وهذا كان قبل ما يموت عبد الهادي الباني جازاه الله بما يستحق، هذا يقوله الشيخ رحمه الله، فقد جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. حرفوا الآيات، حرفوا معنى قول الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ماذا قالوا؟ حيث إن معنى الآية عندهم إن شاء العبد الاهتداء شاء الله له الهدى، وإن شاء العبد أن يضل أضله الله، يعني جعلوا مشيئة الله تحت مشيئة العباد، فكذبوا بالآية اللي بسورة التكوير وغيرها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه صريحة في أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله للعكس. فإن حاول بعضهم أن يستدل، يعني بآية أخرى من القرآن، لضد هذا المعنى، قيل له القرآن يتصادق ولا يتناقض، يتعاضد ولا يتعارض، فليس في القرآن آية نقيض آية، ما في آية ضد آية، وليس هذا من باب الناسخ والمنسوخ. منقول لهم هيدي الآية ما منقول نسخت بآية تانية، لأنه العقيدة ما بيدخلها النسخ، لأن النسخ لا يدخل العقائد ولا الأخبار، هذا معروف يعني بكتب أصول الفقه بطلاقه، هذا يعني يعطى للمبتدئين، وليس موجبا للتناقض. الناسخ والمنسوخ ما معناته التناقض، فالنسخ لا يدخل في الأخبار، إنما بشو بيدخل لكان في الأمر والنهي، ولا يقتضي إذا صار في نسخ تكذيب آية أو حديث، لا، إنما النسخ بيان انتهاء حكم آية سابقة أو حديث سابق بحكم آية لاحقة أو حديث لاحق، رفع الحكم، كان في حكم رفع بحكم آخر، هذا معناته. على أن هذه الفئة جماعة أمين شيخه لا تؤمن بالناسخ والمنسوخ، وهذا أيضا شذوذ عن أهل السنة والجماعة. ومن غباوة هؤلاء العجيبة أنهم يفسرون قوله تعالى في سورة البقرة، الشيخ ذكرها ليبين أنه ما عندهم علم حتى في التفسير، وعلم آدم الأسماء كلها، عند أهل السنة شو معناها؟ الله علم أسماء الأشياء لسيدنا آدم، بيعرف أنه هيدي أرض، سماء، شجرة، حجر، شمس، قمر، بحر، نهر، وهكذا. شو قالوا هن؟ فسروها بأسماء الله الحسنى. فإن قيل لهم لو كانت الأسماء هي أسماء الله الحسنى لم يقل الله في سورة البقرة فلما أنبأهم بأسمائهم، شو قال؟ بأسمائهم، ما قال بأسمائي، بل قال فلما أنبأهم بأسمائي انقطعوا، يعني انكسروا، ولكن يصرون على جهلهم وتحريفهم للقرآن. وهيدي الآية كما جاء عن ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم علماء، أنه سيدنا ابن عباس فسرها بأسماء الأشياء التي علمه الله تبارك وتعالى هذه الأمور. وروى الحاكم رحمه الله تعالى
أن علي الرضا ابن موسى الكاظم. إذا ذكرنا الصحابة بعض الصحابة، هلأ عم نذكر بعض أهل البيت أنه كمان كانوا، هيدي عقيدة أهل السنة، ومنهم أهل البيت، علماء أهل البيت، أهل النبوة المطهرون من الرجس عليهم سلام الله تعالى. روى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم كان يقعد في الروضة الشريفة وهو شاب ملتحف بمطرف خز، يعني رداء من خز له علامات، فيسأله الناس ومشايخ العلماء كبار السن يسألوه، وكبار السن كان منهم في المسجد، فسئل عن القدر فقال قال الله عز من قائل، هذه بسورة القمر، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال الرضا كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول إن الله خلق كل شيء بقدر، يعني بتقديره ومشيئته، حتى العجز والكيس، الضعف في الفهم والذكاء والفطانة بخلق الله، وإليه المشيئة، يعني مشيئة الله شاملة عامة ولا تتغير وهي الغالبة للمشيئات كلها، وبه الحول والقوة، التحول والابتعاد عن الشر والقوة على الخير، هذه من الله تبارك وتعالى. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم، يعني بمشيئة صادرة عنهم قائمة بهم، وهذا مشاهد محسوس أن الإنسان عنده اختيار، ولكن بخلق الله لا بالإكراه والجبر، مش مثل الريشة المعلقة في الهواء تميلها الرياح يمنة ويسرة، يعني بلا اختيار، لا كما تقول الجبرية. هذول الجبرية يا أحباب كمان خالفوا أهل السنة وقالوا إن الإنسان مسلوب الإرادة وما عنده اختيار، وهذوليك قالوا إن العبد يخلق فعله. أهل السنة شو قالوا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلنا مشيئة ولكن تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وطاعة الطائعين لما خلق الجنة، الله خلق الجنة دارا لأهل النعيم قبل وجود أهلها خلقت، ولما خلق الله النار وشاء أن تكون دارا يعذب فيها أهل الجحيم اللي اتبعوا الشياطين، فلذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز فيما رواه عنه البيهقي لو شاء الله أن لا يعصى لما خلق إبليس، سبحان الله، لكن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار وأن يجيرنا من الاعتقادات التي تدخل النار. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
8: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. ذكر موقع صحيفة يدعو تحرنوت العبري في تقرير له الخميس أنه بعد شهر من الموافقة التي منحها الكابينت لدخول القوى الدولية

0: إلا أن هذا ليس ما صوت عليه أعضاء الكابينت، وشدد المصدر نفسه على أن الحكومة الإسرائيلية متمسكة بمبدأ أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الاحتفاظ بالخط الأصفر ولن يكون هناك أي انسحاب طالما أن حماس بأكملها لم تنزع أسلحتها ولم ينزع سلاح القطاع بالكامل. كشف موقع ولاه العبري مخاوف السلطات الإسرائيلية من أن يؤدي استخدام الجيش الإسرائيلي محلقات صينية في عملياته العسكرية إلى تسرب معلومات حساسة عن هذه العمليات، مشيرا إلى تحذيرات إسرائيلية من خطر دمج المحلقات المصنعة في الصين في نشاط الجيش العملاتي. هذا وقد نقل المحلل العسكري أمير بحبوط في موقع ولاه عن جهات في الجيش الإسرائيلي تحذيرها من تسرب معلومات عن القوات المقاتلة الموجودة في طليعة الجيش العملاتية، كاشفا تلقي الجيش في بداية الحرب قبل نحو 3 سنوات تبرعات ضخمة لتمويل الأسلحة من بينها محلقات من أنواع مختلفة. هذه المحلقات والتي يعد بعضها الأكثر تقدما في العالم تأتي بتشكيلات مختلفة ومخصصة أساسا للمساعدة في مهام جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع كذلك الهجوم. وأضاف أن جهات في الجيش الإسرائيلي قالت لموقع ولاه إن الجيش قرر من جهة تجديد النهج في مجال أمن المعلومات وخطر إدخال مركبات مصنعة في الصين إلى قواعده على غرار شباك، ومن جهة أخرى لا يزال الجيش يسمح باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة للتكنولوجيا الصينية من بينها في مجال المحلقات في طليعة الجيش الإسرائيلي القتالية. وتابع بحبوض بحسب إحدى الجهات في سيريت نكال وحدة خاصة تابعة لهيئة الأركان، هناك تشدد مفرط على عدم استخدام أي تفصيل تكنولوجي مصنع في الصين يمكنه جمع المعلومات وبثها أو أن يؤدي إلى بصمة واضحة من بعد. بحسب قوله هناك محلقات تباع مع تطبيق لا يقتصر على تشغيل المحلقة، يعرف أيضا أي محلقة مماثلة موجودة في منطقة العمليات تكمن خشية القادة في أن يتمكن العدو من رصد نشاط القوات وموقعها باستخدام محلقات غير محصنة من التتبع. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.

0: صلوا على رسول الله.
1: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله الذي أنعم علينا بمحمد سيد البشر، فخر ربيعة ومضر، ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تامين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة، وحدثت بذلك زوجي عبد الله، فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. ولما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض اللاتي ليس فيهن ظلام، قالت آمنة: فأحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه 4 نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن، فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل، والتي أمامك آسية بنت مزاحم. قالت آمنة: فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فأقبلت كل واحدة منهن وبشرتها، ثم أقبلت الرابعة وكانت أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، وبشرتها بحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول آمنة: ثم جلست بين يدي وقالت: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يهنئوني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، وأوحى الله إلى رضوان: يا رضوان، زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جث قلان، وقيل: يا مالك أغلق أبواب النيران، وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. وكل ذلك بأمر الملك الجبار. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي. فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأذكى رائحة من المسك الأذفر. فتناولتها فشربتها، فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك، وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق. فبينما أنا كذلك، فإذا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي، وأمر بجانبة جناحيه على بطني، وقال: انزل يا رسول الله، انزل يا حبيب الله. قالت آمنة: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا. نزل رسول الله من بطن أمه معتمدا على يديه، مكحولا مدهونا مسرورا مختونا، مباركا على الأمة مأمونا. فاحتمله جبريل، وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب من الجنة أبيض، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. قالت آمنة: وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. طوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير: نحن نكفله. وقالت الملائكة: نحن أحق به. وقالت الوحوش: نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. اللهم انفعنا ببركة نبيك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: الله عليك يا حجي ما شاء الله وزيدك.
1: الماء فاض زلالا من أصابعي
0: الله الله
1: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: وسلم
1: بيوم فيه ذكراك حبيبك بالهوى جاك يغني مولدا يزهو بنور من محياك.

رسول الله أدركني، رسول الله أدركني، رسول الله أدركني، رسول الله أدركني، فقلبي بات مبناكا، ويا خير الورى يهنى فؤادي عند رؤياك. أنا للموت يا حبي رسول الله أهواك، فروحي ربما أنسى وحاش العمر أنساك.

0: حبيب الله مشتاق بليل البعد ناداك لنا رؤياكم بشرى إله الناس أعطاك رسول الله بعشق لكم ترضاه عيناك وكل السعد في قلبي بيوم فيه ألقاك
1: محمد فداء من الروح متى
0: يا سيدي.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

أهلا بكم في نقطة اقتصادية. أعلن البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في عام 2026 مع تجدد الصراع الذي عكس زخم الاستقرار والتعافي الهش المسجل في عام 2025 وفقا لأحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان للبنك الدولي، مشددا على أنه فيما يواجه لبنان احتياجات إنسانية ملحة واحتياجات كبيرة لإعادة الإعمار، يبقى التقدم في تنفيذ الإصلاحات مهماً لاستعادة الثقة وإحياء النمو ودعم مسار تعافي مستدام. ولفت إصدار صيف 2026 من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان المعنون اقتصاد أنهكه الصراع إلى أن لبنان دخل عام 2026 على أسس أكثر متانة بعد تحقيق نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي قدر بنحو 4.2% في عام 2025، وهو أعلى معدل نمو منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، ويمثل تعديلاً بالزيادة على التوقعات السابقة. وأوضح أن هذا التعافي الذي جاء مدعوماً بزيادة الاستهلاك والاستثمار والسياحة وتحسن المؤشرات الاقتصادية عالية التواتر تعرض لانتكاسة حادة نتيجة تصاعد الصراع في أذار 2026

0: واحتياجات إعادة الأعمار والضغوط الرامية إلى زيادة أجور موظفي القطاع العام، إلى جانب تباطؤ نمو الإيرادات، إلى أقرار مزيد من الأعباء على المالية العامة خلال النصف الثاني من عام 2026، مبيناً أن الدين العام لا يزال غير مستدام، كما أن مفاوضات إعادة هيكلة الديون لم تبدأ بعد. كما توقع التقرير أن يرتفع التضخم إلى 17.5% في عام 2026، مدفوعاً باضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي إلى مزيد من التآكل في القوى الشرائية للسكان. وأفاد بأن سعر الصرف ظل مستقراً مدعوماً باستخدام الاحتياطيات وتقييد السيولة بالليرة اللبنانية، لكنه قد يواجه ضغوطاً إذا تراجعت التدفقات المالية الوافدة أو تفاقمت الصدمات المرتبطة بالصراع. وأكد أن القطاع المصرفي لا يزال يعاني اختلالات عميقة رغم إحراز بعض التقدم في تنفيذ جوانب من أجندة إعادة الهيكلة، وخلص إلى أن النمو إجمالي الناتج المحلي سيكون أقل بمقدار 10.4 نقاط مئوية مقارنة بسيناريو يفترض غياب الصراع، كما أن استمرار النزوح لفترات طويلة وتدمير رأس المال المادي وتعطل خدمات التعليم والرعاية الصحية واحتمال هجرة العمالة الماهرة من المرجح أن تترك آثاراً طويلة الأمد على القدرة الإنتاجية للبنان وأفاق نموه على المدى المتوسط. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نقطة اقتصادية.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت. رواه أحمد. إخوة الإيمان، في ذكرى مولد النبي الهادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه، ونتنسم في ذكرى مولده المبارك عبيرا فواحا وأعطارا وأزهارا مسكية زكية عنبرية عطرية، كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين، وأعظم مولود عرفه هذا العالم، وهو الذي فاق جميع إخوانه النبيين والمرسلين في الخلق والخلق. فتعالوا معا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولد هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صاحب الذكر المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى، لنتحدث عن نسبه ومولده صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وسلم، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف سيدة نساء بني زهرة. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، كما دلت عليه النقول والآثار. حملت به أمه آمنة الطاهرة النقية، فقيل لها: حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه محمدا فستحمد عاقبته المرضية. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته أمه وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، لأنها مهبط الرحمات وقبلة الدعاء ومسكن الملائكة. وأما الله سبحانه وتعالى فموجود بلا مكان ولا جهة، لأنه ليس كمثله شيء، ليس حجما ولا جسما سبحانه وتعالى. وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. فليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار والبركات جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الوجود. فولدته أمه في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. وليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وانكسر، وسقطت منه 14 شرفة. وفي ذلك أيضا جاءت الأخبار والآثار، وكذلك انطفأت نار فارس، وكذلك حصل أن جف ماء بحيرة ساوى. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن إبليس حجب عن خبر السماء، فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن، وحين أخرج من الجنة، وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحين نزلت الفاتحة. وسمع من أجواف الأصنام الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. وأما عام ولادته صلى الله عليه وسلم فأكثر العلماء على أنه عام الفيل، وأما شهر مولده صلى الله عليه وسلم فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان 12 خلت من ربيع الأول، وأما يوم مولده فهو يوم 2 بلا خلاف. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. وأما مرضعته فهي حليمة السعدية، وأما حاضنته فهي أم أيمن الحبشية، وتوفيت أمه وعمره 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب. ولما بلغ 8 سنين توفي جده عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب. وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة. وقد قيل في مولده صلى الله عليه وسلم: ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد، جبريل نادى في منصة حسنه، هذا مليح الوجه هذا الأوحد، هذا جميل النعت هذا المرتضى، هذا جليل الوصف هذا أحمد. قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد الحبيب ومثله لا يولد، يا عاشقين توله في حسنه، فبحبه من نار مالك تنقذ. اللهم انفعنا ببركات حبيبك محمد، وارزقنا رؤيته وزيارته، واختم لنا بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
5: تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير في رأس النبع شارع محمد الحوت قرب مساكن الضباط، الذي سيقام اليوم السبت في 22 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

القاسم يا رسولنا الغالي، ماذا يقول محبك في ذكرى مولدك؟ من أين يأتي بكلام بحجم قدرك وعظمتك وفضلك؟ وكل حسنة يكسبها مسلم في أقطار الأرض بسببك. جلوت ظلمات الجهل، ومحوت غياهب الشرك، وأهديت إلى الدنيا شرعا وضاء يرتاح في ظله الباحث عن الحقيقة. تبقى المدائح دون قدرك، ويبقى الثناء أقل منك، ويكفينا قول الله تعالى في مدحك: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تلفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمنة مقابل ABC 70-222-620.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية.

0: ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكثر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرعن بطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
1: رجعنا. أوراد المساء.

الشيء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98.

0: Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes, Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes, Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
0: Yes, Travel and Tourism.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين،

وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الله كان وحده لم يكن معه شيء، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار ولا جهة أمام ولا جهة خلف، كان موجودا بدون هذه الأشياء، ثم خلق هذه الأشياء، ثم هو لم يتغير عما كان عليه، لم يتخذ مكانا، وهذا العرش خلقه لإظهار قدرته، لأنه يوجد ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله محيطون به بالعرش، هكذا يدورون حول العرش يسبحون الله بحمده. هؤلاء لما يرون هذا الجرم الكبير الذي لا يعلم حده إلا الله يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، لهذا خلقه، ليس هو ليجلس عليه. الجلوس من صفة الخلق، الإنسان يجلس والكلب يجلس، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يكون كشيء من خلقه، هكذا يكون معرفة الله.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: إنما ستموت بأجلك،
2: لا في أقدم ساعة ولا في أخر ساعة.
3: الساعة هنا ليست ساعة 60 دقيقة، ساعة يعني البرهة من الزمن.
4: لا يستطيع ولو للحظات،
3: لا يستطيع.
1: إنما ستموت بأجلك بالذي قدر الله.
3: في ناس بيموتوا هن عم بيضحك، في ناس بيموتوا بيتشبعوا بحبة رز، في ناس بيتفركشوا بالعتبة بيموتوا، في ناس بيموتوا حتف أنفهم، في ناس بيموتوا قتلا بوسائل مختلفة، تعددت الأسباب، والموت واحد، ولا يموت أحدنا إلا بأجله، وكلنا سنموت. نسأل الله تعالى أن نموت على كامل الإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعل آخر أعمالنا خيارها، وأن يختم لنا بأحسن وعلى أحسن حال.

يا خير الخلق مددت يدي لك فاكشف كربي يا سندي وأغثني إنك معتمدي وأجرني من شر الكربِ.

خير الخلق أتيناك، ولفرط الشوق قصدناك، ولصدق النية جئناك، ندعو ونزورك من كثبي. الخير بقربك مأمول، والقلب بحبك مأهول، والعبد ببابك موصول بالسبب الواصل والنسب. طوبى للعبد إذا لثما شباك الحجرة واستلما، وأقام ببابك واغتنما في قربك أعمال القرب.

0: أنت المعصوم من الزلل وثناؤك في كل الكتب، الناس ببابك أفواج والخلق ببحرك أمواج، والعبد لوصلك محتاج ورضاك لعقبى منقلب. الناس ببابك قد وقفوا وعلى أعتابك قد عكفوا، فالعز ببابك والشرف في قربك يا فخر العرب.
1: محمد خير من يمشي على قدمه،
0: في جاهك كل الأحباب فازوا إذ وقفوا بالباب، إذ بابك خير الأبواب في العز لطلاب الرتب. وأنا في جاهك يا أملي مما أخشاه من العلل، من خزي الدنيا والزلل ومكارهها ومن العطب. يا رب بجاه المختار طه والصاحب في الغار، وبجاه الفاروق الجاري بالحزم الكاشف للريب، وبجاه الصابر في الدار، وبجاه الليث الكرار، وبآل البيت الأطهار، والصحب الغر اكشف حجبي. وصلاة الله على الهادي طه والآل الأمجاد، وصحابته والأوتاد والقطب وأتباع القطب. وسلام الله الديان وتحيته بالإحسان، تغشاهم في كل زمان ويدوم على طول الحقب. واغفر يا رب لناظمها ولقاريها ولراقمها ولمنشدها ولراسمها ولحاضر مجلسها الذهبي.

نشوفه بالشوارع ونحن كلنا ناطرين 12 ربيع الأول لحتى نفرح بذكرى ولادة خير خلق الله أجمعين وخاتم الأنبياء كلهم إنه سيدنا محمد صلى الله عليه.

يا رسول الله، سلاما يا حبيب الله، أحبك من كل قلبي، أحبك يا حبيب الله، يا حبيب الملايين، ويا حبيب رب العالمين.

كمان ناطرة هاليوم، اليوم الحلو، يوم ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرى ولادة أفضل خلق الله وأعظم خلق الله وأشرف خلق الله.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على UPS؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حاجة.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أدِ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا. الحمد لله ذي الصفات العلية.
2: الله
1: يفتح عليك. الله يزيدك. مستد

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

الثامنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى

0: أنفح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لله تعالى. فوائد من الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله سمعناها أفيدكم بها عن المولد الشريف. قال رحمه الله: يوم مولد الرسول اختلف فيه، بعضهم قال في 12 من ربيع الأول، وبعضهم قال في الثامن عشر، وبعضهم قال غير ذلك، لكن لابد أن يكون في شهر ربيع الأول. من نذر أن يعمل مولدا لابد أن يعمله في شهر ربيع الأول. وقال رضي الله عنه الحافظ ابن حجر يقول: الاحتفال بمولد الرسول إن عمل في غير وقته فيه ما فيه، معناه ليس مقبولا، وعمل المولد كل يوم باطل. بعض المداحين غلوا فقال: ولو أن عملنا في كل يوم مولدا كان واجبا. فما يفعله بعض الناس من قولهم اليوم مولد فاطمة، اليوم مولد عبد القادر، في غير تواريخ ولادتهم غير مقبول، أما إن كان في وقت ولادتهم فجائز. وقال رضي الله عنه: عمل المولد، يقول بعض الفقهاء، عمل المولد على وجه الاحتفال لا يصح إلا في شهر ربيع الأول الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى ذلك فليس بمقبول. هكذا يقول بعض الفقهاء، حتى قال بعض المالكية في مؤلف له: لا يصح نذر المولد. هكذا قال بعض المالكية. أما من نذر الاحتفال بعمل المولد تعظيما لرسول الله، شكرا لله تعالى على إبراز هذه النعمة العظيمة، بروز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك اليوم، هذا كل أهل السنة اتفقوا على أنه مطلوب، موافق لشرع الله تعالى، ولا ينكره إلا أناس جامدون ليس لهم حظ كبير في الفهم. وقال رضي الله عنه: إظهار البهجة ووضع الزينة واللافتات في رمضان من تعظيم شعائر الله، إن كانت النية تشويق الناس للصيام ووظائف الصيام، كذلك للمولد وللإسراء والمعراج. وقال رضي الله عنه: السيد أحمد الرفاعي كان يطعم في ليلة المولد 20,000 نفس، كان يكفيهم طعامهم وشرابهم. بغيره من المشايخ ما عرف هذا. سيدنا سليمان بما أن جيشه وأعوانه كثر كان يذبح كل يوم 100,000 شاة و30,000 بقرة. وكان السيد أحمد الرفاعي شديد التواضع، كان أحيانا يكنس الرواق بنفسه. وقال رضي الله عنه: عمل المولد يجدد حب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم، يبث فيه الشعور بالحب للنبي والميل إليه. وقال رضي الله عنه: والدة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مؤمنة تقية ولية عارفة بالله ولها كرامات، وأكثر قصة المولد نقلت عنها. وقال شيخنا رضي الله عنه: ليلة القدر أفضل من ليلة المولد. وقال رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. رواه الحاكم والبيهقي والنسائي. معناه أن هذا اليوم يوم ولادتي له شأن. وقال رحمه الله في الرد على القائلين: لما لم تحتفلوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما تحتفلون بولادته؟ يقال لهم: هذا ما وجدنا له أصلا. أما المولد وجدنا له أصلا، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. رواه مسلم. فيه دلالة على عمل حسنة في هذا اليوم، لأنه يحصل فيها الشكر لله لإظهار الفرح بهذه النعمة العظمى، ببروز هذا النبي العظيم لهذه الدنيا. أما ذاك ليس له حديث يستنبط منه. وقال رحمه الله: كانت نار الفرس 1000 عام توقد ليلا نهارا، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة انطفأت نار الفرس، فعجبوا: ما هذا الحدث العجيب؟ هذا، والله تعالى أعلم وأحكم.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
4: قصة وعبرة.
5: إذن في قصة حقيقية، أخبر رجل من الحجاز شخصا كان يعمل في خياطة قطعة القماش الشريفة المجاورة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: أنا خبير في تركيب العطور وأصنع عطورا لها روائح عجيبة الجمال، لكن حين دخلت الحجرة النبوية الشريفة شممت طيبا لم أشم مثله في حياتي. أكيد لا شك.
6: لنحكي أكثر
5: يا حبيبي يا رسول الله.
6: لنحكي أكثر عن الموضوع. معنا الشيخ عمر عيسى. أهلا وسهلا فيك شيخي.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام
6: ورحمة الله وبركاته. يعني مثل ما بقولوا الهوى إلك، وهيك شو تعليقك على القصة؟
7: أول شيء بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. خي علي، يعني هذا الطيب اللي هو عم بيحكي عنه هذا الإنسان الذي شمه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو منه عبارة عن خرافات أبدا، بل هذا الأمر نحن إذا منطلع على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله كان مطيبا من غير أن يمس طيب. على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم واللي ورد عن الصحابة، وزيادة على ذلك لما الرسول في إسرائه مر بقبر ولية صالحة كانت ماشطة بنت فرعون. هذه الماشطة لما مر النبي بقبرها شم طيبا من قبرها يخرج، فسأل جبريل: قبر من هذا؟ قال له جبريل: قبر ماشطة، أي ماشطة بنت فرعون، وذكر له قصة تلك الماشطة. فهذا من حديث الرسول ومن اللي حصل مع الرسول، الطيب يخرج من قبر ولية صالحة. فشو بالك أنت بقبر أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام؟ شو بالك بقبر أفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام؟ والنبي محمد، للي ما بيعرف، النبي محمد وإن دفن لكنه الآن حي في قبره عليه الصلاة والسلام. طلع بحديث الرسول الذي رواه البزار: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهذا أمر ورد بالشرع، وهذا أمر ورد في القرآن. فلما يروح الإنسان بده يزور الرسول، يستحضر بقلبه أنني أزور رسول الله وهو حي في قبره، وهو حي في قبره. إذا سلمت عليه عند قبره يسمع مني السلام ويرد علي السلام. شو هالبركة العظيمة؟ واحد عم بيروح على قبر النبي والنبي حي في قبره. وهذا منه عجيب، هذا منه عجيب. الأنبياء التراب ما بيأكل أجسادهم، لو مر عليهم 1000 و2000 و100 ألف سنة التراب لا يأكل أجساد الأنبياء، يبقى جسده كما هو. هذا سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام، لما مات ماذا حصل؟ بقي سنة كاملة، بقي سنة كاملة وهو متكئ على عصاه. الله تعالى قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
8: نعم.
7: الله تعالى أظهر للإنس وللجن أن الجن لا يعلمون الغيب، لأنهم بقيوا عم بيشتغلوا وظانين أنه سليمان عايش، وهو في حقيقة الأمر قد قبض سليمان وقد توفي ومضى عليه سنة. بالعادة الجسد بعد 3 أيام، بعد يومين ببلش بيتغير، بعد أسبوع بينتن، يعني بالغالب هذا الذي يحصل. فهذا سليمان بقي سنة جسده كاملا لم يتغير. فهدول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجسادهم لا تبلى مع مرور الوقت، مع مرور الوقت لا تبلى. فاللي بده يزور قبر النبي محمد يتذكر إنه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره. وهذا الأمر اللي عم يعمله هو كان يعمله الصحابة وكان يعمله آل البيت، وهو شيء يحرك الشوق في قلب من يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علي، يعني إذا الواحد بس هيك بيطلع بسير التابعين، بسيرة التابعين كيف كانوا اللي هن ما شافوا الرسول، كيف كانوا يتعاملوا مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن هؤلاء رأوا رسول الله.
8: نعم.
7: يعني مش بس مع الرسول والتأدب مع الرسول في قبره، لا لا، تأدب مع صحابة النبي لأنهم رأوا رسول الله وعاشروا رسول الله وأكلوا مع رسول الله. ثابت البناني تلميذ أنس ابن مالك،
8: نعم.
7: تلميذ أنس ابن مالك كان لما يشوف أنس ابن مالك يفوت لعند أنس ابن مالك يقبل له عينيه للبركة ويقول له: هذه عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياخذ بإيده ويقول له: بأبي هذه يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبس له إيده ويبس له إيده. هيك كان، حتى أنه يقال مرة ناولوا تفاحة، أخذ التفاحة قبلها قبل أن يأكلها، قال: هذه تفاحة مستها يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم. مست يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنه منه شيء عجيب الواحد يفوت على قبر الرسول ويشم ويزور الرسول ويتبرك بآثار الرسول، بل هذا اللي بيحصل من شم الروائح هذه نعمة من الله تعالى على بعض الناس. بعض الناس بفوت بشم، بعض الناس بفوت ما بشم، لكن الأمر أنه حق أنه بيحصل لبعض الناس بشم روايح عجيبة تخرج من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بختم هون بقصة، بختم هون بقصة حصلت مع الحافظ الطبراني، وهذا الأمر رواه الإمام ابن الجوزي في كتابه الوفا بأحوال المصطفى. الحافظ الطبراني كان مرة بالمدينة المنورة هو واثنين معه من العلماء، فواحد من هيدول وأصابهم الجوع ما معهم شيء يأكلوا.
8: نعم.
7: واحد من هيدول العلماء قال: فقمت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله الجوع الجوع، وانصرف قاعدين هن بمكان، بدق عليهم الباب، بيفتحوا الباب، بيجي شخص من آل بيت النبي منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعه ولدين حاملين طعام كثير، حطوه عندهم وأكلوا. ارجع هيدا المنسوب من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام سألهم، قال لهم: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله؟ أنتوا شكيتوا للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر اللي فيكم؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. أمرني أن أحمل بشيء إليكم.
5: نعم.
7: وهذا من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول بركة بحياته وبعد موته. هذا رسول الله، هذا أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام.
5: ما شاء الله، شيء جميل جدا، بارك الله فيك. بدي أشكرك كثير الشيخ عمر عيسى على هالكلام الطيب، بارك الله فيكم.
7: الله يبارك بكم وينفع بكم، مبارك الله بكم وبالقائمين على يد الإذاعة الطيبة حقيقة والجميلة جدا، واللي دايما بتسعدنا بأوقاتنا. الواحد كان مسافر ولا كان ببيروت ولا كان برات بيروت، بدور هالإذاعة وبيستمع وبيفرح.
6: الله جزاكم يبارك الله.
5: شكرا شيخي،
6: مزود
5: بارك الله فيك.
6: قصة وعبرة.

هذا دعاء جميل، وهو: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم هذا للكرب عظيم، ولو لم يقل برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يكثر من قول يا حي يا قيوم، ولو أكمل المؤمن فقال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها.
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام. شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
1: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
2: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
3: رجعنا

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أخلص النوايا لله عز وجل، زادني الله وإياكم علما وفهما، آمين. اليوم يا أحباب نبدأ بموضوع القدر، وهذا موضوع حساس جدا، وهو من أهم وأدق المسائل في العقيدة، وهذا خالف فيه كثيرون أهل الحق في هذه المسألة. طلعت فرق تقول إن العبد لا اختيار له والعياذ بالله، وهؤلاء يقال لهم الجبرية، وطلعت فرقة أخرى يقال لهم القدرية. فهؤلاء القدرية يقولون إن العبد يخلق فعله والعياذ بالله. فالآن إن شاء الله سنتكلم عن عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، الذين قالوا إن الإنسان له اختيار بخلق الله لكن تحت مشيئة الله، لك مشيئة لكن تحت مشيئة الله، أنت لا تخلق شيئا، الخالق هو الله، خالق الأجسام والأعمال، الأعمال الاختيارية والاضطرارية هو الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. قال الشيخ رحمه الله: قال بعض العلماء: القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية. يعني نقول يا أحباب، الله تعالى يتصرف بالأشياء على حسب مشيئته وعلمه، وكل صفات الله أزلية أبدية، لا ابتداء لها ولا انتهاء. بعبارة أخرى ماذا نقول؟ القدر هو جعل كل الأشياء على ما هي عليه. هذا تفسير تاني للقدر، وهذا وهذا لا بأس به. فيوجدها الله تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. فلما نقول يا أحباب نؤمن بالقدر، يعني نؤمن بصفة الله التقدير. أما حين نقول بالقدر خيره وشره، هون الخير والشر راجع إلى المقدور المخلوق اللي هو أثر التقدير. فإذا كلمة القدر إلى معنيين: معنى الصفة فهو أزلي أبدي ولا يقال عن صفة الله شر، أما القدر المخلوق اللي هو أثر التقدير فالأثر منه خير ومنه شر، وأما الله تعالى خلقه للخير حسن من الله، وخلقه للشر حسن من الله، فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره. لأن الإنسان يا أحباب إذا عمل حسنة من الحسنات هذا بتقدير الله، وإذا عمل سيئة من السيئات هذا بتقدير

أول آدم، خاتمهم محمد، معصومون عليهم السلام. تؤمن بالملائكة الكرام، أجسام خلقها الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا ذكورا ولا إناثا. تؤمن باليوم الآخر وما يحصل في هذا اليوم من البعث والحشر والحساب إلى غير ذلك، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعناه أن المخلوقات التي قدرها الله تعالى، يعني على وفق مشيئته وعلمه، وفيها الخير والشر، وجدت بتقدير الله الأزلي. فإذا لما نقول يا أحباب نؤمن بالقدر، شو يعني؟ نؤمن أن الله متصف بالتقدير، ومنؤمن أن المقدورات اللي دخلت في الوجود حصلت بتقدير الله، الخير منها والشر منها بتقديره تعالى. وأما تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشر. طب شو يقال لك؟ بل تقدير الله للشر يعني الكفر والمعصية، وتقديره للإيمان والطاعة حسن منه، يعني لا يقال قبيحا، لا يقال قبيح، ليس قبيحا. العمل القبيح في الشرع يعني ما قبحه الله، مشيئة الله لحصول هذا العمل ليس قبيحا من الله. هذا معنى الكلام يا أحبابي. فإرادة الله تعالى نافذة في جميع مراداته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، على حسب علمه بها، يعني لا تتخلف، لأن تخلف المشيئة علامة الحدوث. فما علم يعني في الأزل كونه أنه يكون في وقت معين، أراد كونه في الوقت الذي علم أنه يكون فيه، وأبرزه الله من العدم إلى الوجود في ذلك الوقت. وما علم أنه لا يكون، لم يرد أن يكون، يعني فلا يكون، لأنه لا يكون إلا ما قدر الله، لا يكون إلا ما شاء الله، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. وما علم أنه لا يكون، لم يرد أن يكون، فلا يحدث في العالم شيء، يعني لا يوجد شيء إلا بمشيئته، ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى. شوفوا يا أحباب هذه العقيدة الطيبة شو بيقول الشيخ، وهذا ورد في الحديث: ولا يخطئ العبد شيء قدر الله وشاء أن يصيبه. ما بيحصل إلا ما قدر الله. شو ما اجتمع الناس والملائكة والجن على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك، ولن يضروك إلا بما كتب عليك. فإذا الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من الهادي؟ الله. خالق الهدى؟ الله. خالق الضلالة؟ الله. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني قلبه لا يقبل الإيمان، مقفل، هذا القفل معنوي، ولا يفتحه إلا الذي أقفله تبارك وتعالى. كأنما يصعد في السماء. وورد في الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته دعاء كانت تقول صباحا ومساء، وهذا الدعاء من جملته، هالكلمة الطيبة اللي اشتهرت بين المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رواه أبو داود في السنن. ثم تواتر واستفاض بين أفراد الأمة، وهذا مشاهد، يعني الكبار والصغار بيرددوا والحمد لله، وعلى هذا كانوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: مصباح التوحيد الذي كان يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها.

الله الله، لكن المدينة إلى عدة أبواب، فلذلك هو نعم مدينة العلم النبي وبابها علي، لكن في علماء في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك. شو يعني؟ بدك تعتقد اعتقادا جازما لا يخالطه ريب وشك أن ما أصابه يعني من رزق مصيبة غير ذلك لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. يعني لا يجوز اعتقاد أنه في أمر من الأمور لا تحصل بتقدير الله أبدا. لو كان شيء يحدث في هذا العالم بغير تقدير الله لدل على عجز الله، لكان الله مغلوبا والله غالب على أمره. أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض. ليه؟ لأنه بيكون خالف الإيمان وحالف الضلالة، لازم الضلالة كما قال الطحاوي. يقول شيخنا رحمه الله تعالى، وروى البيهقي هذا رواه أيضا بالإسناد الصحيح، أن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان بالجابية، وهي أرض من الشام، يعني بلاد الشام اللي هي يقال لها الأردن، فلسطين وسوريا ولبنان، هذه كلها يقال لها بلاد الشام، من بالس إلى العريش، العريش في مصر، بالس في العراق. فقام خطيبا يخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا الكلام كان النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، هذه اسمها خطبة الحاجة، ومنقولها عند عقد النكاح سنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في خطبة الجمعة. وكان عند عمر كافر من كفار العجم من أهل الذمة، يعني اللي في بينه وبين المسلمين اتفاق يدفع المال مقابل أن لا يقاتل. فقال هذا الكافر بلغته والعياذ بالله: إن الله لا يضل أحدا، يعني على زعمه الله لا يشاء الضلال لأحد، يعني على زعمه الله لا يقدر الضلالة على أحد ولا يخلق الضلالة في أحد. فقال عمر للترجمان: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول إن الله لا يضل أحدا. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: كذبت يا عدو الله، ولولا أنك من أهل الذمة، يعني في اتفاق وعهد، لضربت عنقك، يعني عاملتك معاملة المرتد. هو أضلك، خلق فيك الضلالة، وهو يدخلك النار إن شاء. لأنه سيدنا عمر ما بيعرف خاتمته لهالإنسان، فقال له يعني إن شاء الله أنه أنت تموت على الضلالة فأنت مخلد في النار. وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله بإسناده عن ابن أخي الزهري عن عمه ابن شهاب الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة رضي الله عنه، واللي كان لبيد رحمه الله تعالى من الشعراء، وكان يقول هذه الأبيات الطيبة التي منها، هذه الأبيات اللي كان يحبها سيدنا عمر لأنه فيها من عقيدة المسلمين: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. سبحان الله، الله يهدي من يشاء. هو كان يقول رحمه الله الحمد لله، هذا الشاعر لبيد كان يقول: الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. دخل في الإسلام والحمد لله. طيب الآن نشرح كلامه هذا المبارك الطيب. شو قال؟ إن تقوى ربنا خير نفل. شو يعني؟ خير ما يعطاه الإنسان تقوى الله، اللي هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ومعنى قوله وبإذن الله ريثي وعجل، يعني إن إبطاء المبطئ وإسراع المسرع
هذا كله بخلق الله، أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله وبإذنه. وقوله أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له ولا عديل له، يعني لا مساو له ولا كفء له. وقوله بيديه الخير، أي هو مالك الخير. شو يعني؟ أي والشر، لأنه لا يحصلان الخير والشر إلا بمشيئة الله، تخليق الله، تقدير الله، بعلم الله. وإنما ثنى لبيد اليد تعظيما، وهذا معروف عند العرب، مش لأنه الله له إيد تاني يعني هيك مثلنا، حاشا. أما الآية بل يداه مبسوطتان، كمالتها بتشرحها، ينفق كيف يشاء، أي كريم تبارك وتعالى. وإنما اقتصر رحمه الله على ذكر الخير دون الشر من باب الاكتفاء. هذه من أساليب البلاغة العربية، إنه أحيانا بيذكروا أحد الشيئين اللي هن داخلين تحت حكم واحد باكتفاء أحدهما عن ذكر الآخر، مثل قول الله تعالى في سورة النحل سرابيل، قمصان هذه بيسموها سرابيل، الله قال سرابيل تقيكم الحر. شو يعني؟ هل القمصان بس بتحمينا من الحر ولا الحر والبرد؟ نيناتن. فإذا أيوة البرد، لأن السرابيل تقي من الأمرين ليس من الحر فقط. وقوله ما شاء فعل، أي ما أراد الله حصوله يعني فعله لا بد أن يحصل، يحصل بقدرة الله وتخليقه، وما أراد أن لا يحصل فلا يحصل. وقوله من هداه سبل الخير اهتدى، أي من شاء، أي من شاء الله له أن يكون على الصراط الصحيح المستقيم الإسلام اهتدى بفضل الله ومن الله وكرمه وإحسانه، وليس واجبا على الله. وقوله ناعم البال، أي مطمئن البال، يعني قلبه مطمئن. وقوله ومن شاء أضل، أي من شاء الله له أن يكون ضالا أضله، يعني بعدله، وليس ربنا بظلام للعبيد. كان سيدنا عمر يعجب بهالأبيات، لأنه هالأبيات من جواهر العلم فيها، من أصول العقيدة، من خالص التوحيد، سبحان الله. وكذلك أيضا يروي البيهقي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي رضي الله عنه أنه قال حين سئل عن القدر، سألوا لسيدنا الشافعي عن القدر، قام شو قال رحمه الله؟ قال هذه الأبيات، شو هي؟ قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. سبحان الله، هذه الأبيات كان يقول الشافعي، شو كان عم بيقول؟ ما شئت يا الله كان، لأنه مشيئتك يا الله أزلية أبدية، لابد أن يوجد ما شئت أن يوجد، وإن لم أشأ أنا العبد وجوده، لأن مشيئتك نافذة، مرادك لا يتخلف حصوله، هذا معناه. وأما ما أردت أنا حصوله فلا يحصل إلا إذا شئت أنت ذلك. وأنت يا ربنا خلقت العبادة على ما علمت، يعني أبرزتهم من العدم إلى الوجود على حسب ما سبق في علمك الأزلي، ففي العلم يجري الفتى والمسن، سعينا، أعمالنا، كسبنا، كل واحد منا أنت تعلمه يا الله، على ذا مننت بالهدى، وفقته للإيمان، وهذا خذلت، يعني خلقت فيه القدرة على المعصية والحرام، وهذا أعنت وذا لم تعن، يعني أعنت فريقا من الناس على الإيمان وفريقا لم تعنهم على الإيمان. وانتبهوا معناه
أن الله تعالى ما أقدر بعض الناس على الإيمان وأقدر بعض الناس على الإيمان، هذا معناه. فمنهم شقي ومنهم سعيد، يعني هذا موفق للإسلام سعيد، وهذا شقي يعني كافر مغزول، وهذا قبيح من الأعمال وهذا حسن، وكل هذا بحسب علمك ومشيئتك. فتبين بهذا يعني لسبق كله أن الضمير يعني المستتر في قوله تعالى يضل من يشاء، في كلمة من يشاء في فعل يشاء، ويهدي من يشاء يعود إلى الله، يعني يكون المعنى من يشاء الله له الضلالة يجعله ضالا هيك، ومن يشاء الله له الهدى يجعله مهتديا. لا يصح أنه يعود الضمير إلى العبد كما زعمت القدرية بدليل قوله تعالى في سورة الأعراف إخبارا عن سيدنا موسى، سيدنا موسى عليه السلام لما عبد قومه أي 70,000 منهم العجل، اختار 70 وراحوا حتى يتضرعوا إلى الله تعالى، وأخذتهم الرجفة يعني اهتزت الأرض من تحتهم. شو قال سيدنا موسى أخبر الله عنه؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يعني يا ربي ما حصل من هذا موسى السامري الكافر والعجل، هذا ابتلاء منك يا الله، أنت تضل من تشاء وتهدي من تشاء. وكذلك قالت طائفة يعني مثل قول القدرية المعتزلة ينتسبون إلى رجل، هذا كان شرطي أيام الاحتلال الفرنسي، يدعي إنه هو عالم وهو ما عنده علم، يقال له أمين شيخه، تبعوه جماعة منهم بعد ذلك، رجل يقال له عبد الهادي الباني، بعدين صار في بينات الخلاف وافترقوا فرق، وطلع بعدين رجل يقال له في أيامنا محمد راتب النابلسي يقول بهذه المسألة، تبعه أناس يعني تلقوا العلوم العصرية ولا دليل لهم، الذين زعيمهم اليوم على أيام الشيخ رحمه الله، وهذا مات كمان، عبد الهادي الباني هذا مات أيضا، الذي هو بدمشق، وهذا كان قبل ما يموت عبد الهادي الباني جازاه الله بما يستحق، هذا يقوله الشيخ رحمه الله، فقد جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. حرفوا الآيات، حرفوا معنى قول الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ماذا قالوا؟ حيث إن معنى الآية عندهم إن شاء العبد الاهتداء شاء الله له الهدى، وإن شاء العبد أن يضل أضله الله، يعني جعلوا مشيئة الله تحت مشيئة العباد، فكذبوا بالآية اللي بسورة التكوير وغيرها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه صريحة في أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله للعكس. فإن حاول بعضهم أن يستدل يعني بآية أخرى من القرآن لضد هذا المعنى قيل له القرآن يتصادق ولا يتناقض، يتعاضد ولا يتعارض، فليس في القرآن آية نقيض آية، ما في آية ضد آية، وليس هذا من باب الناسخ والمنسوخ، منقول لهم هيدي الآية ما منقول نسخت بآية تانية، لأنه العقيدة ما بيدخلها النسخ، لأن النسخ لا يدخل العقائد ولا الأخبار، هذا معروف يعني بكتب أصول الفقه بيطلقوا هذا، يعني يعطى للمبتدئين، وليس موجبا للتناقض، الناسخ والمنسوخ ما معناته التناقض، فالنسخ لا يدخل في الأخبار، إنما بشو بيدخل لكان في الأمر والنهي، ولا يقتضي إذا صار في نسخ تكذيب آية أو حديث، لا، إنما النسخ بيان انتهاء حكم آية سابقة أو حديث سابق
بحكم آية لاحقة أو حديث لاحق. رفع الحكم، كان في حكم، رفع بحكم آخر، هذا معناته. على أن هذه الفئة جماعة أمين شيخه لا تؤمن بالناسخ والمنسوخ، وهذا أيضا شذوذ عن أهل السنة والجماعة. ومن غباوة هؤلاء العجيبة أنهم يفسرون قوله تعالى في سورة البقرة، الشيخ ذكرها ليبين أنه ما عندهم علم حتى في التفسير، وعلم آدم الأسماء كلها. عند أهل السنة شو معناها؟ الله علم أسماء الأشياء لسيدنا آدم، بيعرف أنه هيدي أرض، سماء، شجرة، حجر، شمس، قمر، بحر، نهر، وهكذا. شو قالوا هن؟ فسروها بأسماء الله الحسنى. فإن قيل لهم لو كانت الأسماء هي أسماء الله الحسنى لم يقل الله في سورة البقرة فلما أنبأهم بأسمائهم، شو قال؟ بأسمائهم، ما قال بأسمائي، بل قال فلما أنبأهم بأسمائي انقطعوا، يعني انكسروا. ولكن يصرون على جهلهم وتحريفهم للقرآن. وهيدي الآية كما جاء عن ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم علماء أن سيدنا ابن عباس فسرها بأسماء الأشياء التي علمه الله تبارك وتعالى هذه الأمور. وروى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا ابن موسى الكاظم، إذا ذكرنا الصحابة، بعض الصحابة، هلا عم نذكر بعض أهل البيت، إنه كمان كانوا، هيدي عقيدة أهل السنة، ومنهم أهل البيت، علماء أهل البيت، أهل النبوة المطهرون من الرجس عليهم سلام الله تعالى. روى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم كان يقعد في الروضة الشريفة وهو شاب ملتحف بمطرف خز، يعني رداء من خز له علامات، فيسأله الناس ومشايخ العلماء كبار السن يسألوه، وكبار السن كان منهم في المسجد، فسئل عن القدر فقال قال الله عز من قائل، هذه بسورة القمر، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال الرضا كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول إن الله خلق كل شيء بقدر، يعني بتقديره ومشيئته، حتى العجز والكيس، الضعف في الفهم والذكاء والفطانة بخلق الله، وإليه المشيئة، يعني مشيئة الله شاملة عامة ولا تتغير وهي الغالبة للمشيئات كلها، وبه الحول والقوة، التحول والابتعاد عن الشر والقوة على الخير، هذه من الله تبارك وتعالى. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم، يعني بمشيئة صادرة عنهم قائمة بهم، وهذا مشاهد محسوس أن الإنسان عنده اختيار، ولكن بخلق الله لا بالإكراه والجبر، مش مثل الريشة المعلقة في الهواء تميلها الرياح يمنة ويسرة، يعني بلا اختيار، لا كما تقول الجبرية. هذول الجبرية يا أحباب كمان خالفوا أهل السنة وقالوا إن الإنسان مسلوب الإرادة وما عنده اختيار، وهذوليك قالوا إن العبد يخلق فعله. أهل السنة شو قالوا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله
رب العالمين إلنا مشيئة، ولكن تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وطاعة الطائعين لما خلق الجنة. الله خلق الجنة دارا لأهل النعيم، قبل وجود أهلها خلقت. ولما خلق الله النار وشاء أن تكون دارا يعذب فيها أهل الجحيم اللي اتبعوا الشياطين، فلذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز فيما رواه عنه البيهقي: لو شاء الله أن لا يعصى لما خلق إبليس. سبحان الله، لكن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة، وأن يجيرنا من النار، وأن يجيرنا من الاعتقادات التي تدخل النار. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: مستمعينا الكرام، نتابع معا كلمة جامعة لسماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله عن ذكرى المولد ومعانيها.
1: الحمد لله الذي من على البرية بنعمة كبرى جلية، فأرسل نبيه محمداً خير البرية. أحمدك ربنا حمداً يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ويدفع عنا نقمك. أحمد

أولئك، وأصلي وأسلم على النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الطهر والوفا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها اللبنانيون، إذا كانت الأمم تحتفل بذكرى روادها وعظمائها فجدير بنا أن نحتفل بذكرى ولادة عظيمنا وقائدنا وقرة عيوننا

0: الله عليه وسلم. حقا إنه يوم الوفاء لصاحب الذكرى إمام الأوفياء، إنه يوم الوفاء لصاحب الذكرى نبراس الأتقياء، إنه يوم الوفاء لصاحب الذكرى علم أعلام الأصفياء والأولياء. إن ولادة خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام حدث عظيم جاء بالخير كل الخير، فبعدما أجدبت الأرض وأقحلت وتشققت وأمحلت وزحفت الصحراء على الخضراء وعم البؤس والحرمان كل الأرجاء وانتشر الظلام في كل الأنحاء وتخبط الناس في جاهليتهم خبط عشواء، فإذا بفجر النبوة يضرب بسنا وينقض على الجاهلية كالإعصار، فتنجلي الغشاوة عن البصائر والأبصار. لقد كانت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته رحمة للعالمين أشرقت على النفوس إشراقا. أيها الحفل الكريم، هكذا ولى الليل بآفاته وأقبل النهار بآياته، وافتر ثغر الزمان عن دره وبسماته. قد ولد الحبيب المصطفى وها قد شمل لبنان بخيراته. وفي الختام أشكر لكم تلبيتكم وأغتنم فرصة هذه المناسبة العظيمة لأرسلها تهنئة، آملين أن تعود هذه المناسبة العطرة وقد تحققت وحدتنا وتضاعفت عزيمتنا وتحررت كل حبة تراب عربية مغتصبة من رجس الكيان الصهيوني الغاشم. عشتم وعاشت جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وعاش لبنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا مع كلمة جامعة لسماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله عن ذكرى المولد ومعانيها.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر اثير اذاعه نداء المعرفه ببرنامج طبيبك.
1: من يوم ليوم ابقوا معنا اذاعه حلوه بتنفع.
0: بحب ذكركم مستمعينا انه حضرتكم عم تحضرونا عبر اثير اذاعه نداء المعرفه على 91.1.3.5 ميجا هرتز اف ام، وكمان ما تنسوا ابلكيشن نداء المعرفه.
2: نداء المعرفه هي كشي فيها ما اروع.
0: لنبلش أول شيء بالفقرة اللي لها علاقة بطب الأسنان اللي هي فقرة سؤال وجواب. كيف ممكن هي كمان أخذت الموضوع شوي صغير اللي تدل موضوع حلقتنا لليوم اللي هو كيف ممكن مشاكل الأسنان تأثر على القلب. أول شيء إذا كان في عنا التهاب مزمن داخل الفم يعني معناتها في عنا بكتيريا، وهذه البكتيريا الموجودة داخل الفم بالأخص إذا كان في عنا مشاكل متقدمة بالتهاب اللثة بتفوت ضمن الدم الموجود داخل الجسم وبتنتقل لجميع الأعضاء. فبالتالي لما تنتقل لداخل الدم ممكن أنه توصل للقلب، وإذا وصلت للقلب بتزيد من خطر تصلب الشرايين، من خطر الجلطات القلبية، وحتى من التهاب غشاء القلب. وكذلك ما بدنا ننسى أنه حيكون في التهاب عام بالجسم، فلما يكون في عنا التهابات موجودة بتزيد كمان من خطر في تطور أمراض القلب الموجودة عنا. فمستمعينا ديروا بالكم على صحة أسنانكم، لديروا بالكم على صحة قلبكم.

0: اليوم موضوع حلقتنا شيق جدا، اللي هو عن أمراض القلب اللي هي شائعة ونسمع عنها كتير بمجتمعنا. شو هي أمراض القلب اللي متعارف عليها، وشو هي التقنيات هلأ الحديثة اللي صرنا عم نستعملها لحتى نعالج؟ حنحكي بكل هيدي التفاصيل مع دكتور أيمن جابر. أهلا وسهلا فيك دكتور أيمن.
1: أهلا فيك دكتورة سارة.
0: حضرتك اختصاصي في أمراض القلب وتدخل القلبي. حنحكي أول شيء، بتعرف دكتور أنه شيء متعارف عند الناس صار أنه هيدا مريض قلب، بس شو في عنا أمراض قلب وشو هي العوامل اللي بتخلينا أن نوصل لهذا المراحل؟
1: نحن كلمة أمراض القلب بالعامية تحوي على مواضيع كتيرة. يعني عنا أمراض القلب ما يتعلق بشرايين القلب، وعنا أمراض القلب اللي علاقة بكهربة القلب والضغط وغيره، اللي هي ضغط أكيد تحمل القلب وغير القلب كمان. هلا الشق الكهرباء اليوم ما حنحكي فيه، حنتركه يمكن لحلقات سابقة بالتنسيق معك.
0: نعم.
1: حنحكي نحن هلا اليوم عن مشاكل شرايين

0: شو للتلوثات اللي عم نعيشها بالمنطقة ككل.
1: صحيح. هلأ في ناس كتير بتقلك ما تقرب لنا للتدخين، فسوء للأسف هو عامل كتير كمان أساسي. هلأ
0: التدخين هو واحد من، خلينا نقول، من أول الريسك فاكتورز الموجودين ما بعد الوراثي وما بعد الأمراض الثانوية التانية اللي هلأ كمان فينا نحكي فيها.
1: نعم. طيب التغذية قدي بتأثر على صحة شرايينا الموجودة داخل الجسم؟
0: لها تأثير كتير كبير. يعني أول شغلي وهن الكل نحنا بنعرفها، ويمكن أهنا وجدودنا بيحكونا إنه يا أولاد بيعدوا عن المقالي، بيعدوا عن الفاست فود، بيعدوا عن هالشغلات هيدي، كله شيء طبيعي، طبخ الماما، طبخ الأهل، الست، الجد. ما عن حق بالحقيقة، ما عن حق. يعني نحن الأكلنا السليم هو الأكل القديم، يعني الطبخات العادية. في شيء مهم غير الأكل هلأ حنحكي فيه كمان، يعني أكيد نبعد عن الملح، نبعد عن السكريات، كل البروسيست فود، المرتديلا، المعلبات، الأمور كلها هيدي فايت فيها مواد حافظة، فايت فيها سموم. بعض الأحيان كنا نستعملها كمواد حافظة وتبين مع الوقت إنه لا، عندها ضرر ببعض الأماكن.
1: صحيح.
0: ومؤخر يعني هذا.
1: فواحد ينتبه إيه اللي بيستهلك من القصص بكميات كتير كبيرة.
0: صح.
1: مش بس بتأثر على القلب، حتى كنت عم بسمع إنه الكانسر كمان صار كتير. صحيح. عم بتأثر فيه اللي هو هذه الأنواع الأكل الموجودة. طيب إذا بدنا نحكي عن الأشخاص المعرضين أكتر للإصابة، مين هن؟
0: صح. هلا نحن حنحط العمر على جنب مثل ما حكينا أول شيء. في عنا أكيد الأشخاص اللي عندهم مشاكل ضغط، مشاكل سكري، مشاكل كوليسترول، اللي عندهم بالأهل على أعمار تحت 50 سنة عندهم مشاكل قلب، هول معرضين على أعمار صغيرة يصير عندهم مشاكل.
1: نعم.
0: المدخنين مثل ما حكينا، بعض الأشخاص اللي يمكن بيتعاطوا الكحول ولا المواد التانية المحرمات مثل الكوكايين، هالأمور كلها الغير صالحة. هول الأشخاص اللي هني معرضين أكثر من غيرهم.
1: نعم.
0: لأنه ينصابوا بأمراض القلب.
1: أوكي. طيب هل العمر وإذا كان رجل أو مرأة بيأثر بهذا الموضوع أكثر؟
0: صحيح. هلا إجمالاً المرأة محمية نوعاً ما بالهرمونات لحدود انقطاع الهرمون.
1: نعم.
0: انقطاع
1: طمس.
0: طمس. نعم. صح. هي بهالفترة هيدي تعتبر محمية نوعاً ما عن الرجل.
1: أوكي.
0: مجرد ما نوصل لهالعمر خلاص صارت الريسك ما بين الرجل والمرأة نفس المستوى.
1: نعم نعم. طيب أكيد كنا عم نحكي أنه بتصيب الشباب، قدي تقريبا بتقدر البرسنتج هلأ صار للشباب اللي صاروا عم ينصابوا؟
0: نحن ما عنا أرقام واضحة، بس الملاحظة الصغيرة أنه إذا صابت الشباب خطورتها أكثر بكتير من كبار العمر. ليه؟ لأنه كبار العمر بيكونوا عم بيشكلوها بشكل تدريجي، يعني التسكير بالشريان عم بيكون بشكل تدريجي.
1: أوكي.
0: في وقت سبحان الله لتربى شرايين ثانوية بتجي من الشرايين السليمة لتغذي المنطقة اللي بحاجة للدم، اللي عم تأثر الشريان الأساسي بتغذيتها.
1: أيوه.
0: الشباب ما عاد عندهم هالوقت بعد ليربوا، بيجي للأسف بشكل فجائي. لما بيسكر الشريان بشكل فجائي يعني منطقة كبيرة من العضلة وقفت.
1: كتير عم نسمع بجلطات بسكتات. صحيح. عم بتصير مع شباب. صحيح. وللأسف انه عم بتكون قاتلة
0: بيه. صحيح. نعم. لهالأسباب هيدي.
1: أيوة.
0: هيدي الأسباب.
1: سبحان الله. يعني حتى الجسم بيتأقلم وبيعمل مثل ما بتقول شرايين.
0: صح.
1: زيادة لحتى يرجع.
0: نعم. كولاترال.
1: حتى يغذي القلب الموجود عنا. طيب إذا بدنا نحكي كيف واحد بيقدر يعرف حاله إذا أنا عم بيصير معي عوارض إنه أنا معي مشاكل بشرايين القلب ولا لا ما عندي إياها؟
0: هلا أول شغلة نحن أكيد إذا شخص مثل ما حكينا عنده سكري، عنده كوليسترول، عنده ضغط أو عنده بالعائلة، يفضل إنه يتابع مع حكيم قلب. لنحكي بنسميه نحن كبريفنشن كارديولوجي، يعني خلينا نقول عوامل تشخيصية لنتفادى مشاكل الشرايين. هلا إذا شخص ما عنده هالريسك فاكتورز، صحيح بقول لك أنا إنه less likely أو أخف الريسك إنه يكون عنده. هلا العوارض، أهم عوارض هي إنه شخص لما بيمشي بيتحرك فجأة بيلاحظ على حاله إنه في أوجاع صدر، تعب أو ضيق نفس على مسافات كان يعملها قبل.
1: أوكي. يعني طلع الدرج أو
0: مثلاً
1: ماشي أو لهتة،
0: لا قول 500 متر كان يمشيها عادي طبيعي يركضها حتى ما يصير معه. هلا على 300 متر في شيء عم بيمنعني كمل، بدي ارتاح مرتاح فترة زمنية معينة لا أقدر كمل هال 500 متر أو. نعم. بطلع مثلا كنت 4 طوابق هلا على الطابقين عم بتعب، برجع بحاول أطلع برتاح شوي برجع بقدر أعمل الطابقين، أكتر من هيك بلاقي برجع على أمور بتسوء.
1: نعم.
0: يعني من وجع صدر ممكن هالوجع يمد على الإيد، على الكتف، على الرقبة، على الظهر.

0: شهر لورا في كمان ضيقة النفس مثل ما كنا عم نحكي، تعب بشكل ككل يعني بالجسم. وفي ملاحظة صغيرة هيدي دايما نحنا مننبه عليها ودايما منقلهم للأشخاص انتبهوا له، لأنه هيدا عارض يمكن مخفي اللي هو وجع معدي.
1: معني بدي أسألك عنه.
0: بعض الأشخاص كتير وللأسف في شباب عم نخسرها لهالأسباب هيدي، بحسوا بوجع معدي على الحركة والمجهود، بيجي على راس المعدة بيقولوا انه يمكن اكلت كذا.
1: اوكي، مثل ما عم تقول على الحركة والمجهود، مش هو قاعد
0: صح.
1: او هو
0: هلا
1: نايم.
0: لما نحكي نحن هو قاعد او هو نايم، هذه معناتها صار في شيء متقدم مثل دبحة يعني. في شيء هلا عم بيصير.
1: اوقات بيكون وجع. طب كيف واحد بيفرق بين وجع المعدة العادي وبين اذا كان مرتبط بالقلب؟
0: هون بدنا نروح للامور التشخيصية. ما عاد فينا نعرف الا ما الامور التشخيصية. هلا اذا اخذ حماية معدة وما لقاها ما تأثرت، يعني اكيد في شيء، في سبب تاني.
1: اوكي،
0: هلا إذا بدنا نحكي نحن عن التشخيص، شو كيف نعمل؟ فينا نحن نعملون هولي حتى لو ما عنا وما شاكين بشي، فينا نعملها at baseline، يعني مثل هيك شيء أنا بدي أطمن. الأمور اللي ممكن نعملها هن التخطيط العادي ما يسمى بالECG. تخطيط هذا شو بيدلني؟ هنحكي كل وحدة وشو الاستفادة منها حتى ما يصير في تداخلات، لأنه هذا كمان هلأ هنحكي فيه كمان ليش الأخطاء اللي بعض الأشخاص بتوقع فيها.
1: ECG شو هو بالعربي؟
0: تخطيط القلب.
1: تخطيط القلب
0: تخطيط
1: اللي بنعمله
0: هو مرتاح مسطح. نعم. الشخص على الشريو وبنعمل التخطيط. هذا التخطيط شو بيفيدنا؟ بيفيدنا على نوعية الكهرباء، هل الكهرباء سليمة ولا لا، هل في مؤشرات انه في نقص بالتروية او بنسميها يعني الاسكيميا بالعربي بالشريان، يعني في احد الشريان مبلش هيك ايدي، او اذا في ذبحة سابقة صايرة. هذا بيفيدنا فيهم. واكيد دقات القلب وسرعتها اللي هي بتفوت من ضمن كهرباء القلب
1: بيفرجينا اذا كان في ذبحة سابقة،
0: صح، ومنه منتبه الشخص او عارف فيها.
1: كيف بتبين انه على القراءة؟
0: على القراءة صح، بنسميها كيو ويف ببعض الاماكن، وبتقولنا حتى وين موجودة، يعني حسب الليدز، لانه هي بتكون 12 ليدز للتخطيط.
1: هل بمدى معين يعني صارت الذبحة مثلا قبل بكم ساعة ولا ممكن قبل فترات طويلة؟
0: لا، فيها تكون قبل فترات طويلة، لانه هذا بيكون الشخص اوريدي بالعضلة صار فيه خلل، فيه ضرر، فبتضلها موجودة على التخطيط.
1: أوكي.
0: واكيد التخطيط بيفيدنا بلحظة الذبحة ما يسمى بالستمي، يعني هذا اللي بنعمله اكثر شيء بالطوارئ لما يجي شخص عنده وجع صدر.
1: اوكي،
0: واللي بنطلع فيه دايركتلي على ما يسمى بالكسرة او التمييل القلب. هلا التشخيص الثاني عندنا الصورة الصوتية تبع القلب. الصورة الصوتية او الايكوكارديوغرافي هي عبارة عن صورة صوتية بنشوف فيها العضلة هي ولايف كيف عم تتحرك، بنشوف السماكة تاعيتها، بنشوف حجمها، حجم الغرف تبع العضلة، الصمامات، هل في جزء من العضلة ما عم بيشتغل مثل ما لازم، أخف أو لا، الصمامات، هل في تضيق، تهريب، تكلسات، هيدي اللي بتفيدنا فيها الصورة. بس نرجع ننتبه لشغلي إنه هيدي الصورة كمان معمولة هو الشخص مرتاح، يعني قاعد ما عم بيعمل جهد، يعني دقات القلب الطبيعية اللي هو مثل ما أي شخص قاعد ورا مكتب قاعد ما عم بيتحرك.
1: نعم نعم.
0: هلأ هون الخطأ اللي عم نوقع فيه أو بعض الأشخاص بيوقعوا فيهن، إنه طب حكيم أنا سنويا بعمل صورة وبعمل تخطيط، ليش ما بين معي ذبحة نهار اللي
1: صح نهار اللي بدي أعمل؟
0: لأنه هيدا منه كافي. إنه نحن شددنا على فكرة إنه التخطيط والصورة الصوتية معمولين هو الشخص مرتاح،
1: مش هو عم يعمل
0: صح.
1: جهد
0: الجهد، فحص الجهد هو اللي فيه يكشف لنا هالأمور هيدي.
1: أوكي.
0: فحص الجهد هو عبارة عن تخطيط، نفس التخطيط اللي كان هو مرتاح بس على مكانة رياضة تريدميل. في بروتوكول عالمي يسمى بروس بروتوكول، يعتمد عالميا لحتى نكشف هيدا الشيء، والهدف هو تسريع دقات القلب.
1: حلو.
0: مجرد ما يسرع دقات القلب يعني القلب بحاجة لدم أكتر.
1: نعم.
0: ليشتغل أكتر. إذا في عنا أحد الشرايين اللي فيه بداية ترسبات أو تكلسات أو تضيق، هون الشرايين السليمة بتسرق منه الدم، فبيعطينا أوفر بين عنا أوفر إنه في ضعف بهذا الشريان، بيبين معنا بالتخطيط.
1: طيب دكتور، بفحص الجهد هل إنه يشترط إنه المريض اللي يشبه شيء يحس؟
0: ما ضروري،
1: قد ما يحس بشيء.
0: صح، هن في ثلاثة كرايتيريا وفي أكتر حتى، بس هن الأساسيات. أولا شعور المريض بنفس الوجع اللي عم بحسه، وجع معدي، وجع صدر، ضيق نفس أو تعب. بعض الأحيان يمكن ما يحس بس التخطيط بيتغير.
1: أوكي.
0: وهون هذا منشوفه. وفي عامل كمان بدنا ننتبه له كتير، هو يا هبوط الضغط بشكل قوي خلال الجهد، لأنه هو طبيعي خلال الجهد بده يرتفع الضغط.
1: نعم.
0: أو ارتفاع كمان بنسميها نحن بيك هايبرتنشن ديورينج الاكسرسايز تيست، لانه المفروض هو خلال الفحص يطلع تقريبا ما بين 3 الى 4 درجات الضغط.
1: أيوة.
0: يعني بلشنا 12 ممكن طبيعي نوصل 16 او 17، بس ما فينا نبلش 12 نوصل 20 23 هيك الا اذا كان في ضغط ومنه عارف او في مشكله بشرايين القلب.
1: نعم دكتور، نحن حناخد بريك كتير قصير، مستمعين خليكم معنا، حنرجع لكم بعد شوي.

0: مستمعينا رجعنا معكم لنحكي عن أمراض شرايين القلب مع الدكتور أيمن جابر. قبل بس ما نكفي دكتور بحديثنا بس بدي وجه تحية للمستمعين اللي عم بيوجهوا لك تحية، عنا هاني، إبراهيم الجمال، نادرة دباغ، إيمان صلوح، كمان دكتور نبيلة رجب، كمان من وجه لكم تحية. وأكيد إذا كان حدا منكم عنده أي سؤال لدكتور أيمن فيكم تكتبوا لنا إياه عبر الكومنت بوكس على يوتيوب. دكتور لحتى نكفي بالفحوصات اللي كنا عم نحكي عنها، انه قديش اهمية فحص الجهد اللي بيعمله المريض لحتى نكشف القصص المخفية يلي ممكن ما نلاقيها هو بحالة الريبو او هو مرتاح يعني. طيب في شيء بعد زيادة بدنا نزيده على فحص الجهد ولا هيدي؟
1: لا، بعض الاحيان احنا بنعمل فحص الجهد مرافق مع الايكو.
0: اوكي،
1: يعني هذه كمان بتزيد لنا كرايتيريا انه بنشوف العضله ما قبل الجهد وما بعد الجهد. هل في خلل حتى لو ما بين شيء كمان بالتخطيط. هذه بتزيد لنا اذا بدنا نقول سبيسيفيسيتي او سنسيتيفيتي تبع التست.
0: اوكي طيب دكتور، عندي سؤال للاشخاص اللي بتعمل كارديو بالجيم، بتطلع بتعمل ركض او مشي او هيك، في شيء مثلا هلا في ساعات السمارت ووتش اللي بنشوفهم، هل ممكن تلقط شيء عنده واحد يقدر يراقب حاله؟
1: هلا بالنسبه للساعات والاجهزه الالكترونيه، لهلا الاف دي اي ابروف هي بس على كشف كهربه القلب، يعني ما يسمى بالايفيب اتريال فيبريشن او الاس في دي، بس بعد لهلا كاسكيميا بعد ما في عنا ولا شيء مثبت او خلينا نقول مؤكد علميا من ضمن الاتحادات العالميه تبع كل شيء له علاقه بالقلب او بالطب يعني.
0: يعني دكتور ما قلنا غنى عنكم. انت لو بتنصح الشخص انه على صحه السلامه يعمل هو
1: هلا على صحته السلامة في أي ساعة اللي كان فيه شيء من دون ما يكون في وقت معين. هلا أكيد اللي عنده عوارض يفضل. هلا أنا بكون أجريسيف أكتر مع الأشخاص اللي بالعائلة بالعامل الوراثي عندهم على أعمار صغيرة، واللي بيجبرهم سنويا يعملوا على قليل فحص الجهد. نعمل أول شيء الإيكو والإسي جي وكل هالأمور هيدي، بس سنويا أنا بطلب منهم يعملوا فحصات دم أكيد الشاملة. لا يمكن نحكي عنها كمان إنه شو هن الفحصات اللازمة والفحص الجهد بشكل سنوي.
0: أوكي طيب لحتى نكفي اوكي، قديش مهم الفحوصات الدوريه اللي بنعملها للكوليسترول، انزيمات القلب والى اخره؟
1: هلا صراحه انزيمات القلب ما كتير بتفيدنا بالشكل الدوري. انزيمات القلب هي اكثر اللي نحن عم نحكي عنه نتروبونين سي بي كي وسي كي ام بي، يعني هو اكثر للحالات اللي شاكين بضبحه بجرحه اكثر. هلا بعض الحين نطلبه ان احنا ما قبل كمان الكيموثيرابي، الاشخاص اللي بدهم ياخذوا كيموثيرابي لنتاكد كمان انه everything is fine او كل شيء تمام قبل ما نفوت على الكيموثيرابي.
0: اوكي
1: الفحوصات الدم الدوريه اللي احنا بتهمنا اكثر شيء هنا اكيد الغده، السكري، مخزون السكر، الكوليسترول، الكلاوي، كرياتينين، هول البيزكس خلينا نقول اللي بتهمنا بشكل دوري سنوي. في قصص اكثر صارت سبيسيفيك كرمال ضعف العضله اللي هي البرو بي ان بي او البي ام بي، هذه كمان بحالات استثنائيه لما بنكون شاكين ببعض الامور ما يتعلق بضعف العضله ممكن نطلبها. بس القصص الدوريه هن القصص البيزك اللي كل حكماء الصحه العامه بتعملها. وفي شخص في فحص اجمالا بيتناسى او ينسى اللي هو المايكرو ألبومين بالبول.
0: اوكي
1: لانه هيدا كمان عند اشخاص اللي عندهم ضغط ضروري ينعمل، او السكري، لانه هيدا خلينا نقول حمايه اوليه ما انه يتطور مشاكل الكلى.
0: اوكي
1: يعني هيدي اذا بدنا نقول مثل بري تيست قبل ما نشوف التطورات
0: اللي الكلى
1: صح على المدى البعيد.
0: اوكي طيب هل كل مريض منبلش له بكل هالفحوصات ولا منعمل شيء بالاول بعدين اذا نرجع ننتقل للمرحله الثانيه؟
1: هلا اجمالا نحن فحوصات الدم لازم تكون سنويا اي عمر اللي كان، يعني ما ضروري. هلا اللي عنده سكري عنده ضغط مفروض كل 6 اشهر يعمل فحوصات دم حتى.
0: نعم.
1: وبالاخص مريض السكري. الغدي بنتركها لحكم الغدي، هني اخبر كمان بهالامور هيدي التاسات وغيرها. هلا فحوصات اللي تتعلق بالقلب التشخيصيه ما ضروري كل سنويا، ما عدا مثل ما حكينا اللي عندهم هاي ريسك هاي فاميلي ريسك.
0: نعم.
1: هلا اذا عملنا هون كانوا طبيعيات ما ضروري كل سنه ينعملوا، عم نحكي كصوره كتخطيط.
0: نعم.
1: واذا شخص ما عندهم بالعائله كمان ما ضروري سنويا ينعملوا، ك عم نحكي جاست التشخيص ما عم نحكي عن الفحوصات المخبريه.
0: اوكي
1: هلا اذا في عندنا مشاكل صمام، مشاكل تضخم بالشريان الابهار، هلا امور هيدي لا يفضل على فتره اولى ينعمل ياكل 6 اشهر ياكل سنه الصوره الصوتيه لنتاكد انه ما يكون في تطورات سريعه للمشاكل هيدي.
0: نعم نعم. طيب لنلجأ هلأ لنبلش بالقسطرة أو التميل اللي متعارف عليه. إمتى نحن منقرر أنه نعمل تميل للمريض؟
1: هلأ الخطأ الشائع أنه بنعمل تميل على صحة السلامة، هذا بدنا نحطه شوي عجنة.
0: أوكي.
1: لأنه عالمياً صحيح هو هلأ مع تطورات العلم وتطورات التقنيات أنه التمييل بطل عنده هالريسك مثل ما كان قبل.
0: نعم.
1: يعني هو بشكل الريسك أو الكمبليكيشن لزن 1-2%، يعني بعض الأحيان بيقولوا 0.01%، خاصة لما بلشنا نعمله بالإيد أكثر من الإجر، بس بضلوا عمل جراحي بسيط.
0: نعم.
1: مبسط. فدايما عالميا لازم يكون عنا تست ديسكيمي قبل، اللي هو فحص جهد. يمكن حتى ما يسمى بالميوكارديو سنتيغرافي، هلا بلبنان ما كتير عنا اياه، هون موجودين بسبيشال سنتر.
0: أوكي.
1: بس باوروبا كانوا يستعملوا كمان كتير عند الاشخاص اللي ما بيقدروا يعملوا كمان فحص جهد.
0: أوكي.
1: بسبب الحركة. هول الاشخاص هول، يعني نحن عادة ما بنفوت على الميل قبل ما يكون عنا فعلا شاكين بشي.
0: اوكي، يعني بنكون عملنا كل الفحوصات وشفنا انه في شيء منه ظابط،
1: او شخص شاكين انه عنده ريسك فاكتور، يعني عنده ضغط، عنده سكري، ما بيقدر يعمل فحص جهد. ممكن هون انا بهيدي المرحله اروح دايركتلي على القسطره.
0: نعم.
1: هلا في تست تاني كمان بدنا نذكره، لانه كمان هيدا له مفعله، هو الكاردياك سيتي او
0: نعم.
1: الكوروسكان، وهيدي كمان بتفيدنا بامور كتيرة غير جاست الشرايين، بس الشرايين.
0: نعم.
1: هي بتفيدنا كمان بتكلسات المسميه نحن الكالسيوم سكور.
0: نعم.
1: فينا نعطي دواء ملون حتى بالعرق من لون الشرايين.
0: أوكي.
1: هلا الفرق ما بين الاثنين، حتى كمان طالما ذكرناه على الكوروسكان، الفرق انه في حال طلع معنا شيء بالكوروسكان مضطرين نرجع نروح نعمل ميل.
0: أوكي.
1: وبدو يكون في فرق تقريبا شي جمعة ما بين الاثنين اسبوع، لانه الدواء الملون اللي بنستعمله بالصورة هو ذات الدواء الملون اللي بنستعمله بالميل.
0: نعم.
1: حتى نريح الكلوة، حتى لانه one of the complication هي انه الواحد يعمل شوية خلل بالكلى بسبب هذا الدواء الملون، ننطر أسبوع قبل ما نروح نعمل الميل نرجع.
0: كتير بحس في علاقة وطيدة بين الكلوي والقلب، صح؟
1: بالنهاية القلب هو عم بيخدم لكل الأعضاء.
0: نعم.
1: يعني بعض الأحيان مشاكل الكبد فيها تعمل مشاكل القلب، مشاكل الرية فيها تعمل مشاكل القلب.
0: أوكي.
1: ومشاكل الكلاوي عليه، أو في القلب يعمل البقوي.
0: أوكي.
1: يعني
0: علاقة
1: سمي الأورغان نوبل يعني.
0: نعم. صح. طيب في سؤال من هاني، كل هاني عم يقلنا بعد الأربعين بيقولوا بعض الأطباء أنه أخذ حبة أسبرين هو وقاية.
1: هذا الترند كان صحيح، كانوا يستعملوه قديما، وبعد هلأ الحكم الجيل القديم يستعمل.
0: أوكي.
1: سنة 2017 عملوا دراسة شاملة على كل الأشخاص اللي أخذوا أسبرين بشبابه، تبين أنه نسبة الحماية موجودة بس نسبة الريسك أو الضرر أكبر. ليه؟
0: أوكي.
1: لأنه هيد الأعمار هني الأعمار الأكثر معرضة لحوادث سير، حوادث عمل.
0: نعم.
1: حوادث من أي نوع اللي كان، معرضين لعم يعملوا عمليات أكثر. سبحان الله، إذا كان في شريان ضعيف بالرأس وفجأة ارتفع الضغط وفجر الشريان، بدل ما تنزل نقطة الدم ينزل 10 عند الأشخاص اللي بياخدوا أسبرين.
0: نعم.
1: فمن هون تاخد قرار عالمي أنه ما بقى نعطي أسبرين بهالعمر إلا مريض السكري وعنده مشاكل تانية مثل ضغط وغيره. اللي هي مسمية احنا primary prevention.
0: أوكي.
1: شخص ما عنده مشاكل، ما عنده جلطة، ما حاطت رسورات، ما حاطت أي شيء.
0: أوكي.
1: هؤلاء الأشخاص بس اللي ممكن نعطيهم، بس باقي ما بقى نعطي أبدا أسبرين لهالأسباب هيدي.
0: أوكي. طيب دكتور، لنرجع للقسطرة. هل يعتبر هذا إجراء تشخيصي ولا إجراء علاجي للمريض؟
1: هذا كمان خطأ تاني شائع، كثير من الأشخاص بيقولوا عملنا القسطرة وفتحنا الشرايين.
0: نعم.
1: القسطرة هو مجرد تشخيصي.
0: نعم.
1: يعني لما بنحكي نحن كاردياك كاث أو كورونارجرافي هو مجرد تشخيصي، نحن بنفوت عن طريق الإجر أو الإيد من الشريان، بنحط فالف صغيرة حتى ما يطلع الدم أكيدي. ثروت أو عن عبرة بنفوت بالكاتيتر، اللي هو عبارة حتى نبسطها للمستمعين، يعني بتعرفوا هيدن الشلمات البونجيسة، هيدن البريش الصغيرة، هيدا هو.
0: نعم.
1: هيدا
0: نعم.
1: بيجي أصغر حتى قياس، بنفوت وبيكون تقريبا طوله متر شوي.
0: نعم.
1: بنفوت من الإيد لنوصل للقلب، أو خلينا نقول لصمام الأبهر.
0: نعم.
1: فوق الصمام دغري في عنا الفتحتين، اللي هي فتحة شريان اليمين وفتحة شريان الشمال.
0: نعم.
1: مجرد ما نوصل لهم بنكب الدواء دايركت بقلب الشريان.
0: أوكي.
1: فهيدا الدواء بياخد الطريق الدم كيف بيمشي الدم بيلون الشريان بنشوف ساعات التدايقات. هلا انتبهت وذكرت انا يمين وشمال ونحن نحكي بثلاث شرايين. هو بالحقيقة لانه الشريان الشمال دغري بيتفرع على اثنين من بعد ما يطلعون اثنين رئيسيات مش هيك بسميهم ثلاثة بس هو بالحقيقة في اثنين يمين وشمال.
0: نعم. طيب اذا بدنا نحكي هلا امتى منحط تعرف متعارف عليه انه حطيت الرسار
1: صح
0: كمان هيدا صح. هيدا امتى منقرر نعملها ما نعملها وهل ديورينج هيدا البروسيدجر نحن وعم نعمل التمييل منحط الرسار ولا بغير بروسيدجر؟
1: صحيح. هلا مثل ما كنا نحن عم نحكي التمييل التشخيصي هو هيدا بنوقف هون.
0: نعم.
1: يعني نحن بس لونا شرايين وشفنا نسب التدايقات كل تدايق يعتبر فوق 70% أو 70% وطلوع يعتبر عالميا هيدا تدايق ممكن يأذي القلب.
0: نعم.
1: مسمين احنا هيموديناميكلي سيجنيفيكانت يعني في فرق بالبرشر ما قبل وما بعد هيدا التدايق.
0: نعم.
1: هون نحن بهالحالات هيدي صحيح نحن نحط رسور اللي هو استنت مسميه. لما بنحكي برسور نحن صرنا نحكي عن أنجوبلاستي. أنجوبلاستي هون ساعتها العلاج.
0: نعم.
1: الكاردياك كاث او الميل تشخيصي شيء فما فينا ولا ممكن نفتح شريان مجرد بالتشخيص.
0: اوكي.
1: الانجوبلاستي اللي هي عن طريق نفس التقنيه اللي بنعملها بس بتختلف شوي صغير القياسات يعني قياس الفالف المستعمل اول ما نبلش.
0: نعم.
1: عن طريقه بنحط الرسور او بنفتح ما يسمى بالبالون كمان. هلا البالون بس كمان هيدي حتى الكل يعرفها البالون ما بضلوا جوا البالون بس بنفتح بنوسع وبنطلع الرسور هو الوحيد اللي بيضلوا جوا
0: جوا.
1: هلا بعض الأحيان نحن بنوقف بنكون قدام معضلة معينة مثلا بقياسات أو بتدايقات من هنا نحن عم نطلع على النظر يعني نعم. بالنظر بنشوف إذا التدايق 50-60-70. هلا لما يكون ما يسمى بالبوردر لاين ليجن يعني بتكون تقريبا 60 ما بين 60-70 طب هذا الشخص كان عامل ستريس تيست قبل
0: أوكي.
1: كان يمكن بوزيتيف يعني كان في شيء خلل
0: نعم
1: احتمال كبير يكون فعلا هيدا الجراي زون ممكن يكون هو السبب.
0: اوكي.
1: ساعتها هون هيدا الهدف من الواحد يكون عامل فحص تشخيصي قبل ما نروح على الميل. لانه بيدلنا ساعتها.
0: ساعتها بيعطينا جايد يعني صح. هل بروح لهون ولا
1: صح. لا؟ لانه اذا جبت انا 10 اشخاص كلهم عملت لهم ميل من دون ما اعملهم اي فحص ما قبل، يمكن هالعشرة اربعة او خمسة يكون عندهم تدايقات وبوردر لاين، ما بقعد بعرف انا اذا هيدا الشيء اللي شايفه صحيح. تدايق فعال او عم بيأثر على القلب ولا لا.
0: طب دكتور هل في خطوره خلال التمييل؟
1: في بالتمييل اجمالا الخطوره مثل ما حكينا قليل كتير اكثر. نعم. شيء هي تتعلق بمكان شكه البرين كانت بالاجر ولا بالايد لانه ممكن يكون في عندنا شويه هلا بالاجر كانت النسبه اكثر كريسك
0: شيء
1: خفت هلا بالايد يعني عندنا شويه انفكشن ممكن اذا الابره خزقت مثلا قربت على الفين السيستم نحن وعم نطلع كان بعض الأحيان الأشخاص بيكونوا معصبين أو موترين بيشدوا على القسطرة اللي نحن وطالعين فيها كمان بيحسوا بأوجاع بالإيد.
0: نعم.
1: بعض الأحيان بيكون إذا كان كتير حساسين شرايينه بيعملوا رابشر بعض الأحيان بس هاي النسب مثل ما قلنا كتير كتير قليلة
0: كتير ضئيلة.
1: هلأ نسبة الكومبليكيشن بالرسور وبال هذا أكتر
0: أكتر.
1: ليه؟ لأنه نحن عم نشتغل على تدايق هذا التدايق فيكون مكلس أو يكون الشريان نوعا ما مهري. في أشخاص سبحان الله هني طبيعة شرايينهم حساسة
0: ركيكة جدا
1: مجرد ما ندقرها بتعمل دايسكشن بتعمل رابشر هون النسب ساعتها
0: تنخزق يعني
1: تنخزق.
0: نعم.
1: تنخزق.
0: طيب دكتور في عنا سؤال من نزيها عم تقلنا قريبها عمل فحص جهد وقال له الطبيب انه كل شيء تمام بعد يومين صار عنده دبحة ودخل الطوارئ.
1: هيدي ممكن تصير ممكن يصير بأي طريقة. لما بنعمل إحنا فحص الجهد أولا أكيد بده يكون الطريقة اللي عمل فيها الفحص يكون تمام يعني إحنا كل مرحلة لازم يبقى الواحد عليها 3 دقائق من اللي كنا عم نحكي عنه البروس بروتوكول.
0: نعم.
1: بعض الأحيان هيدا فحص الجهد بدلنا على التدايقات اللي هي بتأثر على بعض الأشخاص بيكون عنده مثلا بلاك على 30%.
0: أوكي.
1: 30% حتى لو عملت ميل أنا ما هحط لها رسور.
0: أوكي.
1: يعني ما عم
0: يعني تسكير 30%
1: للشريان نحن مثل ما حكينا بده يكون فوق 70 لحتى نشتغل او 70 وطلع.
0: نعم.
1: سبحان الله لاسباب لهلا ما بنعرفها في شيء اسمه بلاك رابتشر يعني بيكون في هالترسبات اللي بقلب الشريان ممكن بسبب انفعال عاطفي انفعال ستريس اي عامل هيدا شد ونوع من ما بعد لهلا فعلا ما بنعرف شو الأسباب خلينا نقول الطبية اللي بتصير فيها بينخزق الشريان محل بلاك لأنه بيكون ضعيف.
0: أوكي.
1: ينخزق محله، مجرد ما ينخزق ويتعرض الدم لما تحت الشريان بيعمل ما يسمى بالذبحة.
0: الذبحة.
1: هلا في بعض الأشخاص كمان هون بدنا ننتبه للقصة، بيعملوا فحص الجهد، التخطيط ما بيغير في شيء، بس بيتعب الشخص على مراحل كتير قريبة. هلا إذا عنده عوامل تانية مثل ضغط سكري وقلب ودخان وهالأمور، يفضل إنه ينعمل ميل، لأنه منلاحظ إنه هالأشخاص ممكن يكون عنده ثلاث شرايين فيهم تديو.
0: أوكي.
1: بس لأنه الثلاثة فيهم تديق، بطل في حدا عم بيسرق من الثاني، بضلنا محافظين على نفس التروية للقلب.
0: أوكي.
1: بس ببين بالعوارض، يعني التعب الوجع، هول الأمور اللي ممكن تصير. هيدي واجهناها هيدي القصة، وفي كتير ناس لأنه ما الكل
0: بهيك عنده، بتصير بتلوم الحكيم،
1: ما يكون عنده علم بالشرايين وعلم بالطريقة اللي بتصير. ايه بيقولوا طب ما نحن بعدنا عاملين هيدا، كيف صار عنده ذبحة؟ لا بتصير.
0: عن جد أنا عندي تمني كمان لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، إنه عن جد لا تلوموا الحكيم ولا تلوموا مستشفى على شيء موضوع معين، لأنه كتير أوقات أنتوا ما عندكم علم ولا محيطين بالأمور الطبية اللي بتكون صايرة مع المريض وشو وضعه، وقد يكون عن جد ما في تقصير من ولا ميلة، بس مثل ما قلت في أمور أوقات طبية ما بنعرف نحنا نفسرها. فالرجاء ما حدا يطلق أحكام جوزيفية بطريقة وأنتوا يعني عن جهل بالآخر بتنقال. عرفت
1: من أحسن الحكماء بتواجه هالأمور هاي.
0: نعم.
1: يعني ما في الواحد سبحان الله، الأمور المقدرة ما
0: بنقدر
1: نحن نتخطاها.
0: مزبوط.
1: هلا كمان تعليقا صغير بس على، لأنه ما حكينا عنه، لما نحكي بالبوردر لاين ليجن.
0: أوكي.
1: هذه كمان ليش أوقاتا بنلجأ لبعض التقنيات الحديثة إذا في حال ما كنا عاملين نحن استرسس أو غيرهم، لهن ما يسمى الـ FFR ولا الـ IVUS ولا يعني هول التقنيات الجديدة.
0: أوكي.
1: هول التقنيات كمان تشخيصية، يعني مثلا أنا بتصير معنا من جمعة صارت أنه في عنا ليجن شايفين نحن 60%. طيب هيدي الليجن هل هي بدها رصور ولا، لأنه المريض عم بيشكي بعض الأحيان من عوارض. هيدي التقنية منفوت من قيس عن طريق الميل، من قيس الضغط ما قبل التسكير أو تديق وما بعده. إذا تخطت النسبة الطبيعية معناته لا، هيدا اللي شايفينه أكتر من 60% ومنحط رصه.
0: نعم.
1: إذا لقيني لا، فينا ساعتها نتركه مجرد على الأدوية، يعني أدوية الكوليسترول، الأسبرين وغيرهم، لحتى نتفادى تطور هيدا التديق. وكمان نحن بنرجع منقول انه هيدا التدايق فيه يزيد مع الوقت ومع العمر.
0: اوكي.
1: هيدا الايجينج بروسس.
0: صح صح. طيب دكتور، اذا بدنا نحكي كرمال الميل، هل هيدا الشيء بيوجع؟ هل بينعمل تخدير للشخص ولا بيكون واعي؟
1: هلا هو لازم يكون شخص واعي اجمالا. التخدير بيصير بس محل ما بنشكل الابره لنفوت بالميل، ان كان بالاجر ولا ان كان بالايد.
0: نعم.
1: هلا كوجع اجمالا ما لازم الشخص يحس، الا بالحاله الوحده اللي احنا قبل شوي ذكرناها، اذا شخص عنده نوع من توتير. حتى يمكن يكون توتير داخلي اكثر ما يكون ظاهر.
0: نعم.
1: بيصير الشريان، خاصة لما بنكون عم نشتغل بميلة الإيد.
0: نعم.
1: بيكون الشريان الإيد بنسميها نحن بالتعبير بيقص على الميل.
0: أوكي.
1: بيكون الواحد يعني مثل هو يعني هذا الميل على قد الشريان، والشريان عم بيشد عليه. أي حركة بدنا نعملها لنلقط مثلا اليمين الشمال، لأنه نحن بنكون عم نبرم أوقاتا لنلقط الشريان. فبدي يحس فيها المريض، بيحس بوجع. بنحاول نحن في أدوية بنعطيها لنوسع الشريان، بس برضو في أشخاص بتحس حتى لما بنطلع من الميل. بعض الأشخاص بيضلوا مثلا يومين يحسوا بوجع، في أشخاص ما بيحسوا بشيء كليا.
0: ودغري بنطلع من المستشفى
1: إذا كان الميل مجرد تشخيصي، إذا كان من الإيد بعد ثلاث ساعات في شخص يفل على البيت، إذا كان ما أكيد ما عم بينزل من محل الشك. إذا كان بالأجر لا، بده وقت أطول، في يطلع بنفس النهار بس بده على قليلة ست ساعات، لأنه بده يكون مسطح جامد كرمال تفاديا لأي كومبليكيشن بشكة الأجر.
0: أوكي.
1: ليش شكة الأجر منعت الهمة؟ لأنه إذا كان في شوية نزيف عم بيصير بالأجر، الأجر بتحمل كمية دم أكتر بكتير من الإيد وما بتظهر.
0: فيها
1: ينزف أكتر من غيره من دون ما ينتبه. أكيد إذا كنا نحن عم نعتمد الطرق الصحيحة بالكبس وتسكير، مفروض ما تصير هاد الأمور. وأكيد هون كمان صايرة كتير معنا وبنلام الحكيم، لما الشخص يكون مستعجل على الحركة، ونحن قلنا له ست ساعات بدك تقعد، ممنوع تقوم. حتى سبحان الله إذا بده يعني أي شيء بده الحدا يساعده.
0: نعم.
1: ما في يقوم على التواليت، ما في يقوم على الحمام،
0: صح،
1: بده مساعدة.
0: صحيح.
1: فإذا بده يكون لجوج وبده يقوم بسرعة، عم بيعرض حاله للخطر.
0: بدنا ننتبه لك مستمعينا.
1: حتى لو كان تشخيصي.
0: لما يكون الدكتور عم يعطيكم الإرشادات اتبعوها والتزموا فيها حتى عن جد كرمال صحتكم وكرمال ناخد النتيجة اللي نحنا بدنا إياها. دكتور كخاتمة لمستمعين شو بتقلن؟
1: اللي بلوني أكيد الواحد ما بده يخاف الأمور، يعني ما بده لا يخاف من الميل ولا بده يخاف يلجأ للطبيب. طبيب هو أدرى بالأمور التشخيصية، ما يركض يعمل ميل هيك على صحة السلامة ولا يهمل حاله، لا يلجأ لطبيبه، وطبيبه هو أدرى وين يرشده على الأمور اللي لازم يعملها.
0: نعم دكتور، أنا كتير بدي أتشكرك على المعلومات الحلوة اللي عطيتنا إياها اليوم. إن شاء الله بتجدد لقائنا بحلقات قادمة. كمان من وراء الكنترول بتشكركم مستمعينا، بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم. إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

الهاشمي المطلب أحمد زكي النسب من وصفه في الكتب صلوا على خير الأنام أعلى صلاة وسلام المصطفى بدر التمام يشفع لنا يوم الزحام المصطفى الهادي البشير المرتضى البدر المنير المجتبى النور الشهير من جاء بالخير الكثير أنواره قد سطعت آياته قد طلعت أخلاقه قد لمعت أحكامه قد نفعت في مكة أنواره في طيبة مزاره في الحرمين داره طابت به أنصاره قد جاء بالوحي العظيم قد جاء بالدر النظيم قد جاء بالعلم القويم يهدي الصراط المستقيم خير الورى محمد نبينا الممجد حبيبنا المؤيد خير الأنام أحمد.

مولده نور عظيم، بعثته شرع قويم، هجرته نفع عميم، عنصره أصل كريم. من زاره نال المراد، نال الهدى نال الرشاد، نال النجاة في المعاد، فإنه كهف العباد. يا مصطفى أنت الحبيب، أنت الشفيع والطبيب، بذكرك القلب يطيب، يرتاح كالغصن الرطيب.

آثرت مدح المصطفى، فيه الهدى فيه الشفا، قلبي عليه عكفا، والله حسبي وكفى. في كل يوم مولد ينال فيه المقصد، يقوم فيه المنشد بحبه ويقعد. متى أرى تلك الخيام؟ متى أرى ذاك المقام؟ متى أرى خير الأنام؟

الحجرة الغر التي قد ظللت بالقبة وفي جوار الروضة من جنة لجنة أرجو شفاعة النبي الهاشمي العربي لدفع تلك الكرب ولبلوغ الأرب. صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام والآل والصحب الكرام والتابعين باحترام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، من بعثه ربه رحمة للعالمين. الصلاة والسلام

السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بشر بك الملأ الأعلى قبل ولادتك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من نطق الأنبياء بالبشائر ببعثتك ومولدك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بشر بمولدك وبعثتك الكتب السماوية كلها. يا من بعثه الله رحمة مهداة للعالمين، أقام صروح العدل وحارب الظلم، دعا إلى عبادة الله الملك الديان، وحارب الشرك وحطم الأوثان، نشر الأخلاق الحميدة وحارب الرذيلة، دعا إلى مكارم الأخلاق، ونبذ التباغض والتحاسد والتدابر والتنافر بين المؤمنين. تحولت الجزيرة العربية بمولده وازدانت ببعثته، فصارت مركز إشعاع نور وهدي وبركة وأسرار عم العالمين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ها نحن نعيش في نسمات خير، نعيش في لطائف محمدية، نعيش في ذكرى ولادة أحب الخلق إلى الله تعالى، نعيش في ذكرى ولادة سيد الخلائق العرب والعجم، نعيش في ذكرى ولادة محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. ما أحيلاها من ذكرى عظيمة، ما أعظمها من مناسبة كريمة، عم بها النور أرجاء المعمورة، ما أعظمها من حدث حول تاريخ الجزيرة العربية من قبائل متناحرة مشتتة يفتك بعضها ببعض، يتباهون بالرذائل والمحرمات، يرفعون لواء الشرك وعبادة الأوثان، حتى صارت مهد العلم والنور والإيمان ودولة الأخلاق والعدل والأمان بهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي العظيم الذي سعدنا بمولده وازددنا فرحا وأمنا وأمانا بأن كنا في أمته، هذا النبي العظيم طوبى لمن التزم نهجه وسار على هديه والتزم أوامره ونهيه. فقيرا كان أم غنيا، أنثى كان أم ذكرا، فردا من أفراد المجتمع كان أم سلطانا أم حاكما أم رئيسا، هذا النبي العظيم الذي جعله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا، كان أميا لا يقرأ المكتوب ولا يكتب شيئا، ومع ذلك كان ذا فصاحة بالغة، وأخبر بأخبار الأمم الماضية التي لا يعرفها إلا من اطلع في الكتب القديمة، وعلم فوائد وعلوما لا يعرفها من لم يقعد للدراسة، وكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، كان ذا نصح تام ورأفة ورحمة، ذا شفقة وإحسان يواسي الفقراء ويسعى في قضاء حاجات الأرامل والأيتام والمساكين والضعفاء، كان أشد الناس تواضعا، يحب المساكين ويشهد جنائزهم، فما أعظمه من نبي.
وما أحلاها من صفات، عسانا أن نتجمل بصفات كريمة لنكون على هديه صلى الله عليه وسلم، كما قال ربه سبحانه يمتدحه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام لا بد لنا نحن أهل الحق، لا بد لنا نحن المسلمون المؤمنون بالكتاب والسنة من أن نبين للخاصة والعامة من الناس مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ليزداد المسلمون ثباتاً على هذا الخير العظيم وينالهم البركات والخيرات. وعسى أن يتنبه من يحرم هذا العمل بغير حق إلى ما فاته من النعم الجزيلة والنفع الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. فإقامة المولد النبوي الشريف سنة حسنة يثاب عليها فاعلها، والحفاظ والمحدثون والفقهاء والمفسرون قد أقروا عمل ملك إربل الملك المظفر، الذي كان أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف وجمع له العلماء والعامة من المسلمين، وقدم لهم أطايب الطعام ومفاخر الشراب. كيف لا نحتفل بمولد هذا الرسول العظيم وربنا سبحانه يقول: وابتغوا إليه الوسيلة؟ نتوسل إلى الله بصلاتنا، نتوسل إلى الله بأحبابه وأنبيائه، نتوسل إلى الله بحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم الاثنين أليس قال: ذاك يوم ولدت فيه؟ ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم الدليل على مشروعية الاحتفال بالمناسبات الحسنة. وكيف يكون الاحتفال؟ يكون بالإحسان ليس بالمعاصي، بالازدياد من الطاعات شكرا لله على النعمة. فكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشكر الله عز وجل على نعمة مولده عليه الصلاة والسلام وذلك بالصيام، فنحن نشكر الله سبحانه على هذه النعمة العظيمة. كيف؟ بقراءة القرآن، بذكر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، بإطعام الطعام، وتذكير الناس بمحاسن الأخلاق وحثهم على الطاعات. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وينفعنا بنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 81 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه

قالت آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا

وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا:

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية، حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب: هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال: فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن الملائكة مخلوقات تشهد بعظيم قدرة الله عز وجل، وهم أجسام لطيفة نورانية ليس من جنس البشر والجن، خلقهم الله بقدرته وأكرمهم واصطفاهم لعبادته، وهم عباد لله مكرمون على الطاعة مجبولون، ولخالقهم عابدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم آيات باهرات ودلالات نيرات تدل على وجود الخالق العظيم وتشهد بعظيم قدرته وحكمته. ثم إن الله تبارك وتعالى خلق هذا العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من مخلوقات كثيرة عجيبة ومتنوعة تدل على أن هذا العالم مخلوق بتدبير وتقدير، وأن له خالقا وصانعا قديرا حكيما تام القدرة بالغ الحكمة متصفا بصفات الكمال منزها عن صفات النقصان، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن مخلوقات الله وآياته الباهرات الدالة على وجوده تعالى وعظيم قدرته الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. خلقهم الله عز وجل وجعل عددهم أكثر من الجن والإنس. الملائكة أجسام لطيفة نورانية، أي خلقهم الله من نور ليس من جنس البشر، لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتعبون، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتناكحون، لأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، وهم سكان السماوات السبع شرفهم الله عز وجل وأكرمهم وجعلهم مجبولين على طاعته، ولهم عقول واختيار ولكن لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، وقد خلقهم الله عز وجل لطاعته وعبادته وليس لمساعدته وإعانته، لأنه صمد لا يحتاج إلى أحد. قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس فيهم كافر ولا عاص، ويشفعون يوم القيامة لبعض عصاة المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إن عالم الملائكة حقيقة ثابتة أثبتها الله تعالى في القرآن الكريم، وكذلك جميع